يقدس كلتين هاجرات ببناي جزار اسن مخنات نتلعل تسفاستا قبرلو سمم عسلام نابايتا كوردو ايكالان أبكم زخنتات يوم بار حيالو تنتنتي بوليتيكا ندليت أمريكا زملكت حيال مجلتات كوتو سمعو زلو كم زكر أمريكا نجزياوي مقرات توخسي نزغط المدقعتي كمساقاقر مدرخ كتك أملو تخليع زبلو قمتات يوم بحيالو كيلاتات زوها بنيروم أمريكا التيكينات أبر إستي كم زحسبتو كخد الله زي مخالو سف زي بالكتباوي كسرتاتون أسعب اللايو دليت بريزيدنت دونالد ترامب أبتي فلما فلوت إنيرو إيران أبتكينات مرحتا مستغطلو تحتغر تساتا عن يوم قطبا بخبيد مستهاسي حجي كيف توت إيداك تبيع إيزو بالنيرو يخون مبر إيران زي كم تيسات أبيو وتادراو عقما آدل ديلا إيداكي هابت ن أمريكا فيت نفيت كتغط مايا ترايا ميلان كدي كيناتان دما حال خبتي ن أمريكا زحراران بهقا زخلف اللاني نيرو تتغيسو أب عمدي رئيتو زعبة بحري قلباب نيتنيكا وبلتيكا أب تحتز بالعرستي قجلة بلتقنا بدخل مداي ورغتي هاقر زمان رحزلو أب تسبب عنكيل أدي سابات وخرميو هزبتات حد حد إنا قاجوة عمر سلطانو كناوح السحق زلو دخمن دحرون منقستي مخانو كلو زعزبو زليو قالك مرعيات ودكات هاقر إيتوبيا أب تحت قجلة بلتقنا نمتكاس أب بزوح كوابيتاتا نايتها غرزلو إتنيكاون همانوتاون قجتات حاد حداو قجتات زخطلو غزيف مشتاوي مفنقالن من مزبالن هزبي كاب قدوطر منغست وطعي بستفلاليو حيلتات زم حادرزلو سفيح كوابيتات أب يخبابيو زلو أألاف عطوقات حيلتات وشتاو تصدتان دوبات هاقرن كخبر زيك الدخوم سراويتن نايتتتا أكلاتن ناتا من قصاص سباتن تشكر كرتن زيخ التاوي تساقمات كترانن جوبيان ناي سبات عصر تشح أبيتا تمرتي زعت سوام عصر تميليون قلعو كاب تمرتي زيب كورا وقع حد حد سبعة ميليون هزبي عبدوخنات زودغة أستات إسران حموشتن ميليون تتسبيت رديئت زقابرة إسران ميليون هزانات نعات أبو زكالع كوت أباوي ودكت مس بلشون قعزين محدرا تتايسو أب عمدي مهدر جاقانو كالأي كفال تحسو تاريخ والتهدر درقن لأخ شعبيان سفيرا لا أب تقزيتي بزوح سب تأسيرو نيرو أب تزنبرنيو يعزبو كم زنبركو بزوح نبحري زنك أساسو حارستوتن سبخ ساقمن يعزب نيرا أب تقزيتي قرازماتش عجلن مالتكاب حلفتير سمم مهدر كولاتات إرترا تفرى وندين أسرات كريو نخوللا مزيومنا وساني لوم نخلو أسر بولكي النارخبو نسخه انت غيركا نسغي انت غيركي انابلو ابي بيتحم غراز ماتش اجلكا نعخه ابي زفلتكا ايلو حتيتوني مخنياتو نكلفا ادريس محمد عثمان من محدار بيت صفات عجبنا بزوح غزي نغزو مالتنا اوردت نخدو نيرناينا نسون ناسمراك حلف نكلو مكينا لاند روفرو دوابيلو نابتم محدار الاقيسو مسام محداري كعلل كلو يرخبنا نيريوم سلازي تصبوق غيرو كم زفلت أني سلازة رقاقاتكو أنا ود خليفة أدرسيه إلى يوم خليفة أبتقوانتي هزباو قنبار سقومتي سلازة وسادتلو بهي وثين بران انتي همتيو كان أبزي تقديسو حتي توني أسيرو مني ورقاقتي دربي خميهم زبلو قن أي بإيدي أي بإقري ورحانتي قبركون فتصم مسايمت سار زي بلوم سباتون تأسيرو مالو مسبالكوو نتي عزازي ازي انتهيو عباسو ابو بشعبيه استقتله ابي تويو الو يركبو شادشاين زازاميتن حقنيا زانتا كاب دبرينا بغدلي قريبالا حملش 1978 حيلي 32 ابكال تلخون مستاف بتسلم عقب درفو ودينا مولو ليتي كيد حديرنا كم تدرابي ابروسن وق عدي عقب تصمبرنا ابسطح قولاقول بدبدب نفعتي ابسخعته غدا غدي دفع حزنا أب وليتن معالتن لعلو ورحي تواقينا كنتات تغييرو مس مفراس دفاع عد ياقوب دفاعات سمينون تتسلوى درق بحاق السوفيت حبرت كساب عنقرو أطوار عتقو نبرا هزباو حيلتات أبزدعمكا قزين بوتان إنا مرتكا نتسلعي بمدخم بممهمان بمدمساسنيو ناسنات إرتراقها ديك خون زغل إلو بموسان استراتيجاوي مزلق مهرتو نتسلعيخا إنا الدخمكا أزلق زبل تأزازا محلالفا بوغنا إنا زلقنان إنا تتخصنان مستلعي أمقركا لعلي شمان قز عنا لعلي سرجغا أفديو وقق

0: sprint a 200 metros de meta. Remco sale a cerrar la diferencia. El maillot amarillo Tadej Pogačar. Puede ser una nueva victoria para el esloveno. Puede ser la primera etapa de montaña para Remco. Sigue sprintando Remco sin sentarse. No va a poder Pogačar. Ojo, victoria para Remco Evenepoel en plató de Solasón. Isaac del Toro es tercero. Y trabajo descomunal de Seisas con Lipovic a su rueda, 58 segundos. Le ha costado, es el peor parado del día, ¿eh? Ha sufrido mucho el ciclista español, se va a dejar 2 minutos Juan Ayuso en la línea de meta.
1: Grande.
0: Una victoria de una importancia inimaginable. Remco Evenepoel suma su tercera etapa en el Tour, pero la primera, que no es una contrarreloj. Roto de emoción, esto significa muchísimo para el belga.
2: Oh,
0: es increíble. Remco Evenepoel no solo ha conseguido la primera victoria de Red Bull Bora en la edición 26, sino la primera del equipo en el Tour en 3 años. El UAE completa el podio. Seisas y Lipovic, los mejores del resto, a casi 1 minuto.
3: Be Federation Kuso Merbeb Zawadob Tewedibu, Nshidushta Maaltat Kaker Zganye Gitzmat Kuso Merbeb Tazazimum.
4: بفدرشن كعصة مربب زوادوب توديبو نشدش تما عالتات غكير زغنية قطمات كعصة مربب تزازيموم تي أبكا تمامن دفراغ كير زغنية كلاي ديفجين قطمات كعصة مربب دك تبعتيو كاب حموش تنوسان زوباتات زوادوب مالت كاب امن حيلي سنعفم دك ام حارة عد غيح ما يمنز مصو أستات ميتون سنتة تصوتن أليتن كم تساتو فتفليتو أب ديركتر جنرال كفل بحال سبورتن زوادوب أتو أبرهام يوحنس أم حدر تنوسان زوباتات حرفتج أنافرن زوادوب ترخبلو مزازم علت قال جسمع أبومبر كعصه مربب ممهر يوسف زرعي اذ غكير زقني وردر بحفشا غانتاتات حبراو تمكرون حدنتن تمرتن زعبيالو كم زنبرن بحبن خلز غبو غانتاتات دما زلعلن ايتوا دارنت منفس كم زرعيان حبيروم افص امسترخبا غانتاتات دقم حرن ان حيلن كونان كلوا غانتا امن حيل دما سلسه بغلت بزخونه وصيت رتي عاق قدامي تخوينام ابتعلت ابركتون زغبرو تكالات نايم سغانا سيرتيفيكيت كوهابن كلو لعل بقعات نزرايتو تصوت دما نايم دلاش لماتعديلوم بدمر وصي الدمك قداميتي ام نحيلي ورك مدلان عباي وانشان شومون تشحن عفان كاليتي دك ام حارة برور مدلان شدوش تشحن عفان ساسيتي عد قيح نحاس مدلان 4 تشحن عفان كابناي تعلات ناي كبر عد ما تقبيلان
3: اب كتم عد قيح نحموش تسنابتي خكاير تسنحة وردرات قدم بشكلتا بعسر جعات حملة تزازيموم
4: أبو كتم عد غيح نحموش السنابي تغكير تصنحة وردرات قدم بشكلتا بعصر جعات حملة تزازيموم إذا نحموش السنابي تغكير تصنحة أمونغو 4 ممحدار كبابيتات هدامو حشمالة حينبان عنابرن وزبا سنعفن ساطف وزنبرا وردرات أبزوبا نزكاري وردر مدالو خينوس تخيدة بعصر جعات حملة بوزحات أفكار تسبورت استخافلو أقات أمي تزازيموم أبتني حموش السنابي تي بوهل نتبيع وتازخونو كابيد أم حدارين وزبا أطو هابتاي تسفازقن كالو تحلفتن شلماتو وسيدوم ابرك انسيو قداميتي زيب تسفا قبر كاب حشمله كاليتي ايلانا كبروم كاب حينبا سالسيتي معدن مولجيتا كابن وزبا سنعفم كابن اشتو قداماي يوسياس عقوسوم كالاي نبي امان سالساي تسفا لم دبساي ربعاي مليون مولوم اب ماكاروت قداماي ناود اتخلتي كاب عنابور كالاي مرحو عبادي كاب حينبا سالساي فيليمون فريزر كاب عنابور اب عبيتي قداماي ديفيجن قداماي ناود هابت جابرييل كاب حينبا كالاي يوسيف لغاسا كاب حدامو سالساي سنرزر اي كاب عنابور بغانتا اب ماكولوتسن اب عبيتن ممحدار كباب عنابور قدامي تخوينا تعويتام
3: سلسة ديفيجنات زطرنف غطمات كوس سغري نوزوبا جيندا اب زحلف غلت سامنتات قصيرو تخايدوم
5: سلسة ديفيجنات زطرنف غطمات كوس سغري نوزوبا جيندا زحلف سامنتات ونقصيلو نيرو بزم سرت كلب سجن دونغولوني إيراب حمشة باروك ترت عنكلا كلب عواتن غيح بحر بقولو لتتصاوتي شو عادت ببارو هاتي عطام عبزقت سألة صوتا مسن عزب دوما كلب بابوراين كلب لمعات كلت بارو كت كت عنكلا عب كلبات بيد ما حوتين غيح بحر كلت بارو دندن مسألة هل حدا بحركم دوما لعودا مس عوات حر وحر تفلالين بزي كازي كلتا كانتا تادك انسيو مالت كلب سماتات قنبار جيندع عب العلمقات امتا كلب ناتنت كلتا وحر تعويتام بزم سرت كل بابوراي نتصنحا تشعتنت وعقيبا كل بلمعات بمرتعة نتبا نبع سرتو كلت ابري خاطو تركب اقدما بكلب سجن دونغولو ابكن مدقفتا قفيح سعر استقبلت عوات مسكيح بحر بغورولو شومونت تتصاوتي اب زكارتو صوتا بقفيح شو عتبادو رتعاب بموتاغن زتصنحا هاغوافات اما حيشاتيا ክለባት ልምዓትን ኢራብን ኣብ ዝተሰርዐ ናይ ዙርያ ፀወታታት ብምዛመን ክወፃ እንከለዋ ዝተረፋ ክለባት ባቡራ ምስ ቀይሕ ባሕሪ፣ መደርባ ምስ ዓዋተ፣ ኣልኣህሊ ምስ ሰገን ደንጎሎ ናይ መወዳእታ መወሳኒ ግጥማት ከካይዳ ምዃንን ካብቲ ፌደሬሽን ዝተረኸበ ሓበሬታ ኣብሪሁ ኣሎ። ናይ ካልኣይ ዲቪዥን ብዝምልከት ድማ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ኣልኣህሊ፣ ባቡራይ ድማ ምስ ኣብ ዝመፅእ ምሕላፋ ምስዘረጋገፀት ክለብ ክትገጥም ምዃና እውን ተፈሊጡሎም።
3: ንዝሓለፉ 39 መዓልታት ብእንጋድነት ሰለስተ ሃገራት ኣብ ምክያድ ፀንሐ ዋንጫ ዓለም ትማሊ ምሸት ብዓወት ስጳኛ ፍጻመ ረኺቦም። ሮድሪ ብሉፅ ተፃዋታይ ናይዚ ውድድር ብምዃን ተሸሊሙ።
4: ኣብዚ ትማል ዝተካየደ ናይ ፍጻመ ገጥም ኣርጀንቲና ናይ ዝሓለፈ ውድድር ክብረ ንምዕቃብ እስጳኛ ድማ ናይ 2010 ንካልኣይ ግዜ ንዋንጫ ዓለም ንምዕታር ዘካየደ ግጥም ብምዃን ይፈሊሙ። ቅድሚ ምጅማር ፀወታ ኣርጀንቲና ልዕሊ እስጳኛ ዝያዳ ናይ ዓወት ተኽእሎ ተዋሂብዋ። ብመለስያ ተፃወተ ዝተኸበት እስጳኛ ካብ ቀዳሚ ተኸሊ ናይቲ ግጥም ኣትሒዛ ንፀወታ ክትቋፅሮ ይተሸገረትን። ነቲ ዝነበረ ዕብላለ ምስ እንዕዘብ እስጳኛ ክትፀወት ኣርጀንቲና ድማ ደው ከተብሎም ዝመፀት ዝመስል ትርኢት እዩ ሒዙ ቀሪቡ። ቀዳመይቲ ፈተነ ናይ ዝግጥም ኣብ መበል 25 ደቂ ብመንገዲ ወደ 19 ዓመት ላሚን ያማል ዝተካየደት ነይራ። እዚ ናይ ፍጻመ ግጥም ብሚዛን ሓንቲ ጋንታ ተባሒቱ ንዕረፍቲ ብዘይሸቶ ባዶ ባዶ ምሪሑ። ኣብ ዕረፍቲ ከም ሻኪራ፣ ጀስቲን ቤይበር፣ ማዶናን ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ስነ ጥበበኛታት ዝረኣይዎ ምርኢት ድማ እንተፃወቲ ንኣስታት 27 ደቂቕ ይዕሪፎም ናብ ፀወታ ክምለሱ ገይርዎም። ድሕሪ ዕረፍቲ እስጳኛ ካብዚ ዓብላቶ ዘምሴት ፀወታ ዓወት ሒዛ ንምውፃም ዝካየደቶ ቀፅልቲ ፈተነታት ብሓላው ርዳት ኣርጀንቲና ኤሚልያኖ ማርቲነዝ ክትዕገታ ምስያ። ብፍላይ ኣብ መወዳእታ ደቃይቕ ናይ ምድብ ሰዓት ናይ ያማል ነፃ ቅላዕን ናይ ኒኮ ዊልያምስ ብርእሱ ጨሊፉ ዘካየደ ፈተነ ዘድሓነሉ መንገዲ ሃገሩ ኣብ ፀወታ ክትቅፅል ልዑል ኣስተዋፅኦ ዝገበረ ነይሩ። ኣብ ተወሳኺ ደቂ ኢንዞ ፈርናንደዝ ኣብ ልዕሊ ኩባርሲ ብሰርሖ በደል ብክልተ ብጫ ብቀይሕ ካርድ ካብ ሜዳ ተሰናቢቶም። ኣርጀንቲና ድማ ብጎደሎ ተፃወቲ ነታ ንኡሽተይ ሃገር ኣምሲላታ ዘምሴት እስጳኛ ኣብ ተወሳኺ 30 ደቃይቅ ክትፋለማ ተቐሲባ። ኣብ ታሪክ ናይ ፍጻመ ግጥም ዋንጫ ዓለም 6 ቀይሕ ካርድ ተራእዮም። ካብዚኦም እቶም 3 ተፃወቲ ኣርጀንቲና ዝወሰድዎን ካርድታት እየን። ቅድሚ ኢንዞ ፈርናንደዝ ኣብ ዋንጫ ዓለም 1990 ፔድሮ ሞንዞን ጉስታቨ ደዞትን ቀይሕ ካርድ ተራእይዎም ዝነበረ ተፃወቲ ኣርጀንቲና እዮም። ቀዳሞት 15 ደቂቕ እውን ሸቶ ይተራእዩን። ክሳብ ዝህሞት ኣርጀንቲና የትረፍ ዕላማ ክትወቅዕ ትጥቀስ ፈተነ እውን ኣይገበረትን። ተፃወቲ ንዝተረፈ 15 ደቂቕ ንምምላእ ናብ ሜዳ ኣብ ዝተመልስሉ ኣብ መበል 16 ደቂቕ ፌራን ቶረስ ካብ ኒኮ ዊልያምስ ንዝተላኸት ኩዕሶ ናብ ሸቶ ብምቕያር ንዓመታት ዝከረላ መዕወቲት ሸቶ ናይ ዝግጥም ክትከውን ትኽእል ሸቶ መዝጊቦም። ኣርጀንቲና ኣብ ዝግጥም ንፈለማ ግዜ ዘካየደታ ፈተነ ብመንገዲ ሊዮኔል ሜሲ ኣብ መበል 117 ደቂቕ ዘካየደታ እያ። እቲ ኸሊት ፈተነ ድማ ወዲ ዲያጎ ሲሞነ ኣብ ምዉት ሰዓት ላዕሊ ዝወፀት ፈተነ ዘካየደ እያ። ኣርጀንቲና ነዚ ግጥም ናብቲ ከርባሓ ዝኽእል ፍጹም ቅላዕ ናይ ምውሳድ ፃዕራ ፈሽልዋ ብስጳኛ ሓደ ባዶ ተረቲዓ ክብራ ንስጳኛ ረኪባ። ናይ ፍጻመ ግጥም ዋንጫ ዓለም ካብ ምድብ 9 ደቂቕ ሓሊፉ ናብ ተወሰኸ ደቂቕ ክኣቱ ኣብ ዝሓለፉ 6 ውድድራቱ ንሓሙሻይ ግዜ እዩ።
1: And it's a credit to the way they've defended with that type of intensity and commitment that you've got, you're feeling right now if you're Spain. How do we find a way? And if we don't find a way, I guarantee you going to penalties, they will feel like it's Argentina's momentum.
2: Poro chance to cross, hooks it in. Williams battling, knocks it down.
1: Spain that take the lead.
2: Goals
6: for Barcelona, including a goal in the game against Real Madrid, their big rivals as they clinch the league title.

0: قلنا لي يعني اسمي محمد آدم كسلت بحال سوقا زميلي بحال جي يعني بشين تشعت ميتين سوسان كليتين تولدي أب أولى أبو مصدر عبيتي يا أبي إيه كهو قتلغا شين تشعت ميتين سبعا أربعة المواد داتا مالتيو إذا سبعان هم مشتن بلو دهن سبعان هم مشتن أب صورات تسلي فيه مالتي
1: كم كلو أب جزي مكس أتف غرها قردر رخوو نخق ألس ناب قلز تتأمبر زميل كم تزعل لنا أب شنش عتميت السبعان هم مشتن مستسل فيه جزي خي وسدا مستهو كل على زخالة قرم دمت إن سحبت ليتن تحوس الورد ما أبيتا بغلط قنقع مالت نار كنا من تهو زتنت أبرق
0: درفك جمر كله مجمريا أنا دمت أوي يكون كون ويكا ناي سميد ناي درفي دلنا يكون كون بكمزي ناي غوسغاس ناي سراويت دخوين قنقع زملو قوز خلسي كم أبركتوس إجامكا وسيدكاس غوسغاس تلدخوني خا بقمز خا قنقع تملو خون تدخونكا اسكي فتن زبحل جي بكومي جمر بري درافاي سي كون كون بكومي ابسراوي جمرنا ابغوس غاس مالتيو جمرنا ها بكلتا اونكا سلازي قرب ملكات سلازلان بينارا كوناما مالتيو جمر مالتاني بهر ناراي غنيتي كونكا ناي كوناما قرب سلازي ملخو سلازي نبركو نكلتي يمالا الناس سلازي بلوني بكومو نيغوس غاس سراوتيلنا جامرنا مالتي سمانيان هادن موداتان مجمرا تسلف كل خاب جفان دي تسلف ابتاني دي جمر كل اوان جزيه ما كوني رقرب مالت تقدروا حرنا تدفئو سودان داتو ولا نيرو ابتي دنبر الله وانكا اما اسكرات ثلاثة امت قليل قفلنا مالتي حجي او هيال قسقاس تدل نيرو تماليسكا نقال سيم قدسال تماليسكا خان دقنا كلنا لامنا نحارنا سردقون خا تماليسنا قميقرنا نقصل مورالنا اين وضاقو اي تماليسنا سقنو علامة زلو ودب تسمرنا خا كن كسلو سقابنا سنة الامانة نسوس لدخون إلنا اب كم زي اينا تمرتي جمرو من دقنا قوسقا سلد جمرو كا بتازل لنا عمي اني اهو جمر كلا سورا من سورات بالدرفي اني رامالتي سورا من سورا مالت حق انيا سورا كل جزي اي تفيني زقص لي سورا يعواتيو سباو على ما سلذقنا ناجدنيو إلى يا بحنقول إذا حسب سنبركو بزيام سرتك سورة من سورة إلى خا جمري معلتي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، أحييكم في نشرة الخامسة والنصف، أستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. القرى الثقافية في مهرجان إريتريا تلعب دورا هاما في الحفاظ على الثقافة والقيم. دعوة إلى تعزيز دور الإدارات المحلية في صون وتنمية موارد الأشجار في إقليم القاش بركة. مشتل شاخاء يامو يقوم بتجهيز 135 ألف شتلة. في الأنباء العالمية، قادة إكواس يدعمون مشروع خط أنابيب الغاز المغربي النيجيري. أمريكا تفرض رسوما جديدة 50% على منتجات كندية. وبورنهام يستلم رئاسة وزراء بريطانيا. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. صرح رئيس لجنة تنسيق الاحتفالات في الإقليم الأوسط السيد أسمروم تقابرهان بأن القرية المعروضة في المهرجان السنوي لعام 2026 تسهم بدور هام في الحفاظ على الثقافة والقيم الاجتماعية، وأضاف أن المحتوى المقدم يشمل التراث الشفهي التقليدي والثقافة التقليدية وبناء المنازل لدى قوميتي التجري والتجرينيا، بالإضافة إلى رقصات متنوعة، مشيرا إلى أن غالبية المشاركين من الشباب. وقال منظم الفعاليات إن المهرجان أتاح فرصة رائعة للتعرف على البلد والشعب فضلا عن الثقافة والتاريخ في مكان واحد. ومن بين المعروضات هذا العام المنزل التقليدي لقومية التجرينيا وقطع أثرية يعود تاريخها إلى ما بين 100 و200 عام وعروض

مراسم الزفاف ومراسم الحداد والرثاء. بالإضافة إلى ذلك تعرض برامج التنمية والبنية التحتية التي نفذت لضمان الأمن الغذائي والمائي، فضلا عن المباني التاريخية في أسمرة وغيرها، مصحوبة بصور ومواد توضيحية. وأشار زوار المهرجان من جانبهم إلى أن محتوى هذا العام في القرية يختلف عن الأعوام السابقة، مما يدل على الجهود المبذولة وحث الآباء على اصطحاب أطفالهم إلى القرى التي تعرفهم بثقافاتهم وتاريخهم، بدلا من اصطحابهم إلى أماكن الترفيه فقط. حث الكتاب وزوار مهرجان إريتريا السنوي العام 2026 على تنظيم معارض ومبيعات للكتب لتعزيز ثقافة القراءة. وأوضح الكتاب الذين يعرضون أعمالهم في المعرض وقاعة بيع الكتب لوكالة أنباء الرينا أن الكتب المعروضة تناسب جميع الفئات العمرية، وهي كتب تثقيفية وتعليمية وترفيهية، وهو أمر بالغ الأهمية لأنه يتيح للكتاب فرصة لتعريف أنفسهم للجمهور. وأضافوا أن للكتب دورا هاما في تعزيز التنمية ونقل التاريخ وتوارثه وترسيخ الهوية ورواية القصص. ودعا زوار المهرجان الذين أشاروا إلى عرض كتب ذات محتوى قيم وشيق إلى تشجيع معارض الكتب ومبيعاتها دون انتظار الفرص لتعزيز ثقافة القراءة ورفع مستوى الوعي العام. ويشارك في مهرجان إريتريا هذا العام 144 من الكتاب الجدد والمخضرمين، من بينهم 34 امرأة، مع كتب تتناول الصحة والتعليم التعليم والتاريخ والثقافة والأدب وعلم النفس وغيرها. تمت الدعوة في زيارة منظمة إلى مركز بارونتو للشتول في 19 من يوليو الجاري إلى تعزيز دور الإدارات المحلية والمجتمع في صون وتنمية موارد الأشجار في إقليم الجاشبركا. قال ممثل هيئة الغابات والحياة البرية سيد تخستكف لمريم إنه تم غرس 820 ألف شجرة في مشاتل بارونتو وأقردات ومنصورة ولوغوعان سبا في هذا العام، وأوضح أن من واجبهم رعاية الأشجار والحفاظ عليها. من جانبهم أفاد المسؤولون المحليون بأنه على الرغم من تنفيذ حملات تشجير لاستعادة الغطاء الغابي، إلا أن النتائج المرجوة لم تتحقق بعد. وفي الختام تم تقديم آراء بأن يقوم الطلاب تنظيم حملات تنموية شتوية في المناطق القائمة وأصحاب المزارع على زراعة المزيد من الأشجار وتشجيع إنشاء المحميات وتوفير حماية صارمة لها وإيجاد حلول لنقل الأشجار. تم تجهيز 135 ألف شتلة في مشتل الشاخة إيامو بمديرية عدخالة لشتلها خلال موسم الخريف الحالي. وقال خبير الغابات وحماية الحياة البرية سيد تخلى مريم هايلي إن الشتلات سيتم غرسها من قبل طلاب الحملة الصيفية والمزارعين والأفراد والمدارس والمؤسسات. وذكر مدير المشتل السيد تسفايف السايي الإدارات بضرورة تحمل مسؤولية هذه الشتول لأنها تتطلب الحماية والمراقبة المناسبة لزراعتها والوصول إلى المستوى المطلوب، فضلا عن الجهد المطلوب لإعدادها. نظمت دورة تدريبية ل38 مدير مدرسة ومسؤول إداري ومالي ومشرف يومي 18 و19 من يوليو بهدف تعزيز قدرات إدارة المدارس في مديرية حمل مالو. ركزت الدورة على إدارة الموارد البشرية والأصول والمالية ومحاسبة الإيرادات والمصروفات. وقال مدير مكتب التعليم في المديرية الأستاذ جابر إبراهيم إن التدريب نظم انطلاقا من إيمان الحكومة بأن تعزيز مهارات الإدارة والقيادة في المدارس سيؤثر إيجابا على عملية التعليم والتعلم. وأوضح مسؤول التعليم في إقليم عنسبة الأستاذ كفلاي عند ميكائيل أن الحكومة تعمل على تعزيز قدرات مديري المدارس والمعلمين، إذ إن تحسين جودة التعليم يعتمد على مهارات الإدارة والقيادة. وقد شارك في التدريب متدربون من 15 مدرسة ابتدائية وإعدادية وثانوية. وسبق أن نظم تدريب المماثل في مديريات حقات وأصمات وقلب. عقدت محاضرة في بلدة قلوج حول دور المجتمع ومساهمته في مكافحة الجرائم. ودعا رئيس قسم مكافحة الجرائم السيد تزاري تخلأب المواطنين إلى تعزيز تعاونهم مع الشرطة لما لذلك من أثر في ضمان الأمن والسلام في المجتمع من خلال الحد من الجريمة وأثارها. وحث أصحاب المؤسسات الخدمية على الالتزام باللوائح والقوانين وتجنب الأنشطة الإجرامية. من جانبه دعا مدير مديرية قلوج السيد ديسيزر ميكائيل جميع المواطنين إلى المساهمة الفعالة في الحد من الجريمة للمحافظة على القيم الوطنية والمجتمعية. واختتم المشاركون الاجتماع بالدعوة إلى تشديد الرقابة على المركبات.
كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام. فاصل ونعود مع الأنباء العالمية.

ومعنا. على الصعيد العالمي، وافق قادة دول غرب إفريقيا مساء يوم الأحد على مشروع إنشاء خط أنابيب للغاز الطبيعي يربط بين نيجيريا والمغرب، وذلك خلال قمة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الإكواس. وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية في المغرب أن رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في مجموعة إكواس وقعوا على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب. وقال المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن في المغرب والشركة الوطنية النيجيرية للبترول المحدودة في بيان مشترك إن المشروع يهدف إلى ربط مواد الغاز في غرب إفريقيا بالأسواق الإقليمية الرئيسية. قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية 50% على مجموعة واسعة من المنتجات الكندية ردا على ما وصفه بالمعاملة التمييزية التي تمارسها كندا تجاه السيارات والمشروبات الكحولية ومنتجات الألبان الأمريكية. ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على 3 أوامر لفرض هذه الرسوم الجمركية بموجب قانون تجاري يعود إلى عام 1930 ويسمح بفرض رسوم جمركية تصل إلى 50% على الواردات من دول معينة. ويأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من إلقاء ترامب باللوم على كندا في انتشار دخان حرائق الغابات عبر الولايات المتحدة وتهديده بإضافة التكلفة الهائلة لمواجهة التلوث إلى الرسوم الجمركية الحالية المفروضة على السلع الكندية. في النبأ الأخير، تولى أندي برينهام يوم الاثنين منصبه رئيسا لوزراء بريطانيا خلفا لكير ستارمر الذي غادر منصبه، لتنتهي بذلك فترة من الاضطرابات السياسية بانتقال سلس لكن بتحديات رئيسية تواجهه فور تسلمه منصبه، بعضها أمني وآخر سياسي، عليه أن يتخذ قرارات بشأنها في أيامه الأولى بالمنصب. وأصبح برينهام سابع رئيس وزراء للمملكة المتحدة منذ عام 2016 في عملية تسليم معدة جيدا بعد أن حل محل ستارمر في زعامة حزب العمال الحاكم يوم الجمعة. وكان برينهام المرشح الوحيد في سباق زعامة الحزب إذ حصل على ترشيحات 379 من أصل 403 نواب من حزب العمال في مجلس العموم. مشاهدينا الكرام، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. القرى الثقافية في مهرجان إريتريا تلعب دورا هاما في الحفاظ على الثقافة والقيم. دعوة إلى تعزيز دور الإدارات المحلية في صون وتنمية موارد الأشجار في إقليم الجاش بركة. مشتل شاخة أيامو يقوم بتجهيز 135 ألف شتلة. قادة إكواس يدعمون مشروع خط أنابيب الغاز المغربي النيجيري. أمريكا تفرض رسوما جديدة 50% على منتجات كندية. وبورنهام يتسلم رئاسة وزراء بريطانيا. نهاية النشر مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.

0: مرحبا بكم وده الذي بليكم قادرة سلامتنا تبتحكم حيسا وحيسات متقبلة التلفزيون ترى يوم عسرة وحتى جولاي كل ألف عسرة وحمستنا إلا ساعات أخبار قبط عاد وخارن ده طبطنا ما تقامكم لنا كما يدي برس أخبار قل استبدأ تقليم عن سبات مهرجان ترك الألف عسرة وسيس أرزاق طبيعتنا للرفاق أعرف كم سهل رئيس لجنة عفا السيد حامد محمد سراج حبرا مركز شتل شخاء أيام مديرة عبد خالة اتكرم للشتل من 3 و5 ألف شتل دولو يكملنا تشرحا تقليم عن سبا مديرية حمل مالو مقدرة إدارة مدارس أقل للدكب تأهيل طيبة يبقى أخبار خارج من نتعدي قل نيجيريا ومروكو الأتراكب قد غاز طبيعة قل تبني اتمفاهمة كم سببت حد شرحا إدارة رئيس نور دونالد ترامب تحدود فريات التي كندا نحم سمعتها يتوسوق جمارة كم قرارة حبرا ميرحا حزب عمل آند برنيهام رئيس وزراء بريطانيا اندقبا قل تبني سبتت سلمة أرس أخبار تابعتنا حكم دي تفاصيل أخبار قنس عديم أقليم عن سباقة مهرجان إرترياك الألف عسرة وسس أرزاق طبيعة للرع في قارب كم هلا رئيس لجنة عفه السيد حامد محمد سراج حبراء زياد تقريرنا إلا خبر حامد أبو بكر قل قدموته كتفدل حامد
1: أقليم عن سباقة مهرجان إريتريا عسرة عسرة وسز أرزاء طبيعة للار إي عفا قارب كمهلا رئيس لجنة عفي السيد حامد محمد سراج حبرام يوم عامت من حلفة سنوتات بلد فانتا أرزاء طبيعة أساس لودات صبت قارب كمهلا شرع أقد هدفو أسك الليت بربرا أرزاء طبيعتنا لأقليم قل شعب اندات آمركا بواجبة منافع قلو على التقدر قبي قل حاذكم تودحام لعب أرزا طبيعتنا إلى أقليم لا توق الحمس مديرية لكيد حليل عن سبام كم سليهوما اتلبات حياة مديريات للتركب بعد أرزا طبيعة بصور الدوليا مكمال لو تودع ولا تحطيلت بهلا إبتت عجب شكل طبيعة تلت أمر حد لا ثور بلقت مديرية قلب أسكق الحمس متنفر عزال لقبي دعروا على اتدق عنده اتكرتت مديرية حلحل للتركب قابزا لتبهلا نهب للتفار التول حيسات صبت معر أبولا لتأمر دوارة طبيعات من نزايرين متعجاب راكب لها لكمتو حبرام لكن تهلا تاريخ منبرو وعادات مجتمع منقم اتقم اقلت عدي دور لبوت صبت بهل نباري لبعد اقليم عن سبق روب لهلا برنامج دوم رئيس اللجنة بهل نباري أستاذ محمد عبد الله بهل نباري عادات لمد وسوالف مجتمع بكلمات للتوارث وبكفال فانكمتو وفقريتو عبايكمتا شرحام اللي بشكل شعر ماسي وجفرة وبعد ورات فن للتقدم برنامج السنة السنة تتمهرجان ما تقدمو منافع بزح مماتو اقرزو عاداتنا وهويتنا لشرح بزح ورات فن صبت هلا اتبعد مناسبات لقرب التوتيل اللي قلت خلق كملت حذي افهمام اقليم عن سبا اتمهرجان عسرة عسرة وسز تقوميات بلين تقرأت وتقرنيا بزح للتريبها النباريتو انده طبطا قارب الهلام
0: شكرا حامد أبو بكر دي بعد خبر من تعدي مركز شتل شخاء أيام مديرية عدو خالة اتكرم للشتل من 3 و5 ألف شتل دولوي كم هلا تشرحا ميم راي عجي وحيوانات كدن السيد تخل مريم هيلة دولوي لهلا شتل بدرسا كي وعمار أفراد مدارس ومؤسسات قل الشتل كم تحبرا ما مقرحا شقل نايلة مركز شتل السيد تسفيف السهية ابترتو شتل حقول الشتل السكتة تتحز درجة بزح راعيو السنية سبت تتحزي إدارة مسؤولية تقل رفعها تفقدها تقليم عن سبا مديرية حمل مالو مقدرة إدارة مدارس أقل قبل يوم 10/8 و10/9 جولاي أقل 3 مديرين مسؤولين إدارة ومالية التقم سلهما مشرفين تأهيلنا الزمام لتأهيل إدارة وقت بشر ممتلكات ومال كم سلهما تأتي وفقير حسابات لركز على مسؤول مكتب تعليم أستاذ جابر إبراهيم التقدم يا كلمة إدارة بقاعة إدارة وميرحيت مدارس دك أبا من قبي برنامج دريس وأدرسات أهو تاي تأثير سبت بلا تأهيل كم نزم شرحان مسؤول فرع تعليم أقليم عن سبا أستاذ كفلاي عند مكيل تكاتيمات تقدم يا كلمة بقاعة تعليم أدك أبوت بقاعة إدارة وميرحيت سبت تترقز مقدرة مدرسين مقدرة مديرين ومدرسين قلت دك أب ستات عند فقرة للشكاتو كم سلها الأفهمان لتأهيل لنس أو 10/5 من أولية مقبيت وكالية درجة مدارس لتفاقروتهم حد باشا به تأهيل قدم إلا مديريات حقات أسماط وقلب هيوب كمسل عليها لتأمر تشبه مدينة قلوج دول ومشاركة مجتمع دي بدافع الجرائم وأخطاءات قلت وقل سدي محاضرة هيبات مسؤول دافع جريمة السيد تزارة أخلاقاب مثل بوليس لتقب معاونة جريمة ومدرة قلت تكرى سلام ومنقف مجتمع قلت تأكسب بس سدي مواطنين معاونتهم قل أزيدت لا كام السيد تزارة عندي أتلا سم مؤسسات هيبات كدمات ما أم ممرح وقانون قلش قوت جريمة لوالي مواديت منه قلت جملت فانا مدير مديرية قلوج السيد داسي زر ميكايل ابترتو حفظ السوالف الدافع الجرائم سيد جاي سبتو كل مواطن مشاركة وفزعت قلتها لقلت فاقدام مشتركة الدنقوبة اتمكاين لتقبي مراقبة قلت الدقب والسو أسكل التابعو لتنحكم أخبار كبات عدتها ولا ما تعديتها بأخبار خارج قلق بلقكم مرحبا بكم بدقمان.

بأخر كانت جنة عديم قل نيجيريا ومرة كل الأتراك بخط غاز طبيعة قلت بنيت مفاهمات كم سلبت حشر حيام ورات بنائنا اللي حسس 1000 كيلومتر لريمو استراتيجية قد السنة كل الف عسرة والسمان عند أنبتا كل الف وسلاسة وحتى كدمت قلها بمسئيد قبطو

حبر الجيريا ناجيريا ونيجر للأتراك بن زياد 4000 كيلومتر لريموقة غاز طبيعات أقل تبنيتا حلفة ورح جون كمسل أتفقية للذكرتو. ريس دونالد ترامب تحدود فريات التي كندا نحمس مقتايت وسوق جمارك كمسل قررت أمرا كندا أقل فريات التي أميركا لا تتحامق وراتات ود كمسل هليت حقولات عقباته رئيس ترامب قل إلي زياد 10 بليون دولار للتواقم وسوق جمارك وادهلام لما نتحدد الوقت اتقبت 3000 عالي لا تقبي لا شرحة مصدر سمنتو حليب وسقة لمسل فريات كمسل شمل صندوق عمال أميركا حبرا أميركا دعام كندا زياد 308 بليون دولار تواقم اتي كمسل وديت لشرحة وتقارير اللي فاقر لها الرسوم زياد 500 منه كمسل تلأفهمون أقل مصدر بدك قبل سكر رئيس وزراء كندا مارك كارني اللي أقل علاقة تجارة نايكلية لدولة إيفالو تاي تأثير كمسل ودقتا حبور هلام أمريكا وكندا سنة 2015 عامة زياد 710 بليون دولار تواقمت بادل تجارة كم وديا لتحبر نايدنغو بخبر ميرحا حزب عمل أنت برنهام رئيس وزراء بريطانيا اندقبا اقل لك دم اتيوم 21 جولاي سلطتو تسلما رئيس وزراء اندقبا قدم لتانحا كير ستامر تحلفا ورح جون من سلطتو اقل لتوركي كم قررا لا لتحبر تقبي أنت برنهام اكانون دي تسبتا الا سلطت حداس كبوت هلام من حرس اللي هي أنت برنهام من سنة 2010 سابعي رئيس وزراء بريطانيا قاب كمسل لتقارير الأفومو حديث رئيس وزراء أنت برنهام التسمعية سلفية كلمة اقتصاد عدو اندت حسوسة بقلوت عول مدرت لاقبت التمنابرة شعب قلت سنة كمسل كدم قلت بيئة حيسام وحيسات متقبلتنا أخبار دين أتمام أرس أخبار دين دقم لك نصارح منكم أقليم عن سبات مهرجان إرترياك لألف عسرة وسس أرزاق طبيعة للرع فقارب كم هلا رئيس لجنة عفا السيد حامد محمد سراج حبراء مركز شتل شخ أيامه مديريات عدو خالة اتكرم للشتل من 3500 شتل دولوي كم هلا تشرحا تقليم عن سبب مديرية حمل مالوم مقدرت إدارة مدارس قلت الدق بتأهيل طيبة قل نيجيريا ومركو الأتراك بخط غاز طبيعة قلت بنيت مفاهمة كمسل تنصحة الحياة إدارة رئيس دونالد ترامب حدود فريات التي كندا نحم سمقتايت السوق جمارك كم كررة أتأمرها ميرحا حزب عمل أنت برنهام رئيس وزراء بريطانيا اندقبا اقل لك دم سلطة سلما قل لما تابعتكم دي محمد قل يوم مسيد دوليل على أخبارك بتعد وخارج دي بإلا نأتمم مسيد كير وبركات مسلطة اللي أرنامك.

حسن احمد محمد ابومبر ادارش مريد دوبا دوبا وقح بحري دوبانا ابذ عمت ذات اقلل نيدلنا بثلاث درجات يو مالتيو كمتي تيما دوبانا دوبل دولو دوبا دوبا وقح بحري هبطام بمدري هبطام ببحري دوبل سلازي نخلتي ودا تقالله بحراوي تحستونان ناي مدري هبطي تحستونان نخل دا تقالله مالتيو درد ابتنا بحر تحستو حيد نيدلنا قدامي وغن مجمرتا نبرت دحنات

0: مسكين.
1: ليلى انت اذا زي املك يعني دونغي خمس ان شاء الله خير ذا عندي خي
2: قرب دونغي خمس متصني ميكال نجيري عندي
3: ميكال منو على زي متصك
0: دحان ويلنا راه احنا عينه فكدا فكدنا نبر نسخات كنا انا نحل حد كنت فقاقدا نسال اخي نمنا فكرا تخون قالي
4: وا ما مرحبا اي تقاقي با حلاف دو يفكد
3: سات نسخان برايت تقاقا نحلافك وحلاف اللوي
2: اي زعمت انت انك تفوتوا وا ليلى زي املا بدونغاز نايدحان مخان زي تحت واقدا
5: مكرتي نايدحان تراي زي كونس نايت بويو
6: هاي
5: ناي ثاني اشتي قالي ناي كيجي مالس ناي موال حصانات ناي كلا عنك نمرطالهم كاينيرو
1: صراحه تبو اسمعي كنا كاينيرو تي ممرطه على مالهم طبعا داك مال مالهم يعني زعما تصونت من فلطان دينا ملاكي محتاج تبقي وقال لكم يودي ليلي
4: وعادة طخن قطع أبو عمر عارفي نحطه لحمه توكوز بهر
1: أكان السحن كان نحن قبرك يا ستي اتسم نام القلبات عن اللي ميدنايو وحجيخة بالعكس نام السلام من القلبات مسيحة
3: حقو لطا نحمه تروح الطيز بهر يا رأس دون كل واحد
2: بكا متى ما بزيقى سحن ترقص تتلعيلة قدن يا نافكال أخصي قرزو الوامش
7: حقا عزو للي سقيل كندو سيبنا يقوال كنقرنا
5: وتسيد قالي لها بيكسلنت درجات مريعة قبز قرمكم قنا ولا نسخاتكم يقوم نساور فيتكم
4: كمي
5: مالت باكال زي كونسين بمنفس
0: أم غمي
5: اتبيت مرت آجي تبقى سلوز خوني عامت عامت عبيت مرت زقات أمو سناي كوني قناي نقرات بو كلنا نايك على الأتكالات ويك عبيت صحفتات الناقبرة إيو مال أختون ما أرون تقوم زم حلالف
0: أنت لم لم أنت أخي نزربات أنا قنق تبليو بو كل الناس كمي اللي يبالي مال أخت زم حلالف
5: حازبولو نايلو ما عن التواصلهم بأقاتامي نيزاب بيت قرص النازمامين كموديل تطري منالا
4: وقات غمي مالت كيمو نقرنا له
5: بازو ما بزر لنا سرحتينيات وكلنا تتقي منسي عزانين مهارن حبارن من اختن أم حلالي فن بلوك مالغو
1: نايت بلغي نعايزو كل هتسانا ونيرو
5: مسعترو خانا كراد نخان كأمبر
4: نعايزو كل كنيرو
5: نعخا مسكت نخان بهريات كان زغير كاركتر كأمبر قد كل لغاتكم توكلكم يخم أبزو بخوفكم سي مال أختم حلالي فيكم بقى
3: ولا صح مالجا
5: ناتي ما زقرمي
0: كمان
1: كيف
8: يا سلام حق أمي سب سناي سب جناي كلوا مو أتم دقنا أي تطعو ما كم دقنا نور الجهارو ولا دسي تمهاي ونخونن بر باتس غربة لبوان دراماتنسن عند عيمة سنبر عشو غايدة سب السهماني مهار
9: وي أنا تسفى ألم أهل ما تقوت خباي زحشن زحشن باخويني
10: أتا تأخذ إذا سربا حيخك حيخك جم كتوص عدليها
9: حقها ودي واقع سليت تنقفي كما بيلقص معك خاب ناتي قن رايت ود مسفن قدد
10: كمي
9: كنت رايت الحنينات كان خدان ننكدين نو
10: هوي
9: نالك عريقا أنا كوب بابا يبديلني أبكيجي حتى عمس لازم هارني نو سوق كفن بعثات مرتي ككل تعمل ناس مهاركون هذا قوم كي حليفي وين هلك باشمر كع عبلو شو بابا ها اخترف قال خان طيب لك أمسل وستادي لو
10: تسفعلم ود ما سفنكو سيراك مرت ستري شو
9: أنت متصنع عليك حاسبك يا سمو تتغير ود ما خان اخترفي كوم سنكو ريخ أنا مسف قمت لا كل قوات واحد لسحقته توديك انا مسفون قهما مسوي لك انا وايكم طلعيبو
10: ابا عندي خلو نيرني
9: ايه كان اخت عضل ليها
10: خلاص قبل ساحق اياي تبالاش ولي سمع اسكي انت هون كان سخانة ممهارة نسي سلم تايكو مجيركم زي تبلا
9: كما يبلي يا مخو مخولة اتمنى اتحاو وطبح نقو اطوالي اللي خلمنا اندي قدي
10: اتمنى اسو حموش تعمت اندي جير زولو
9: ويه تمال مكيل حموش تعمت كيرو
10: امو ولا نعون كم نايم ود مسفن نسي حانت عمت رايخ اخ مهار فريدك
9: يا أخلو كاكو تعمل تماهيرو متعقات ما دخون كوم هما نحشو
10: أنت تعال نزات واسو تسميت كحزكا بوديها من دا أمو كوم بقوهم تقول تيركو هاي كاكو صحيح
9: نصحان كم دخل مخان دير لكم دليتو
10: سوالا جخي لك عاق مخات زارب أنا ندك أين دك أقوالين ريخا لك أخو أبرو من دحرتا دليه ها توفح برشق ميلي يبي أنا زلزانا قوم بقوم دمار ريخا لك ها عمي جيرز بولو بلحت قوينهم يا عبد
9: انا سنتون بدك انتكم دوم تاي تفلت
10: ندك هم ندك مسفن انت زير اخوه قمت
9: واي قمت هاسك بالقمت
10: صبل ኣብ ባሕንጅሩ ክሻዕት እዩ ክወስደካ እዩ ወይ ድማ ኣብ ፅልማት ክዓፅወካ እዩ ከምትብሎ ግጡ ብከምዚኣ ዝዓበየ ቆልዓ ድማ እምርኡ በሊሕ ክኸውን ኢልካ ከይተሓስቦ ብለካ ኣለኹ እሞ ድማ ሓደ ዓመት ኣብ ኬጂ ዝተምሃረ
9: ኣዋይ ኣዋይ ዛድክነትሓስብ
10: ኣታ መዋራ ዘይጠንበረታ ትገብረካ ስማ ኣብ መዋል ህፃናት ሓደ ዓመት ጥራይ ስለ ዘምሃርካዮ እሞ ድማ ኣብ ገዛ ስለዘይ ትከታተሎሲ ብትምህርቲ ጥራይ ክሓልፈሉ ኢልካ ከይተሓስብ ብለካ ኣለኹ ተደሊኻ ብበጠበጥ እናኸደ ኣብታ ስነ ጥበባባ ካብኣ ከም ዝጠብቕ ጌልካ ኣዕብዮ ብረካ ኣለኹ እንተሓለፍ ክሉ
9: ግደፍ ግደፍ ኣይትበዳዕ ካብ ስነ ጥበብ እንታይ እዩ ክረብሕ ሞ
10: ከምዞም ኣብ ቤት ሙዚቃ ብሓደ ናቕፋ ጥራይ እንዳመላእኻ ክሳብ ግርፃንካ ዝረአ ዘስሕቁኻ ስነ ጥበባውያ እንተኮይኑ ኢልካ እውን ግርም ገንዘብ ተዘይሃለዎ በጥራም ድኻ ኮነልካ
9: ይ ናይ ሆሊውድ ፊልም ክትመሊ ኢልካ መስከድካዮም ኣብ ኮልና ድማ ናይ ትግርኛ ፊልም መቕሽሽ ጌርና ልካልና ዝብሉ በዚ ድኻ ክሓልፈልና ሓሲብካዮ
10: መቕሽሽ
9: ወ መቕሽሽ
10: እንታዚ ኣባ ነውል ኣድኦም ገዲፎም ስሓትንኦም ክናፍቑ ግን እቶም ብቅርሺ ይሰጡ ዘለዉ ሰብ ትካላት ጥራይ ዘይኮኑ ሲ ዋላቶም ብነፃ ሕራ ኢሎም ዝወስዱ ዘለዉ ዋላ ሳቶም እዮም ከይገኛታ
9: እንታይ ዳ ብነፃ እንደልና ክብሉ
10: ይብሉ ወይ ነብሲ ወከፍ ዜጋ ኣብ ልዕሊ ስነ ጥበብ ናይ ሃገሩ ባህላዊ ወራር እናተኻየደስ ስቂኢሉ ክዕዘብ ፅባሕ ንጎኸ እታ ሃገር ብዘይ ሰነድ ክተርፍ
9: በል እዚኣ ካባይን ካባኻን ጀሚሩ ብኣፍ ፀፍ ድኣ እምበር ኣብ ግብሪ ዝትርጉማ ሰብ የለን
10: ናዓና ይብለካ ኣለኹ ደበ ዝተኾነካ ሓደ ሓደ እንዳበልና ሓደ ሓደ እንዳተረፍና
9: ኣይ ዝኩሉ ጠሪፍካ እንዳእሞ ብጥራሕ ኣኸይድ ኮይኑ ናዓና ኢ
5: ካብ ዝገርመኩም ንዓይ ጓልያ ወኪላትኒ
1: ያሰላም እዚኣስ ክንሪኣ ነይርና
2: ዋ ዑስማን ካ ነዛ እንታይ ያሰላም ክትብለላ ኢኻ ጓላስ ዶክተር ኢንጂነር ወይ ካልእ ነገር ምተመናኻላ እምበር ኣሳሳይት ክትከውን ክትምነየላ
1: ያ ኣዛሚት እንታይ ኮንክ ያ ኩሉ ስራሕ ከማዕረፍ ምዃኑ ኣይትኣምኒ ማለት እዩ ወላ እንታይ ወባዕድን ከኣኒ ናይ ተዋስኦ ትርጉም ኣይፈለጥክዮን ዘለኺ ተዋስኦ ማለት እኮ ከምዚ ዘይባህርኻን ዘይጠባይካን ሒዝካ ናይ ካልእ ሰብ ባህርን ጠባይን ምልባስ ማለት እዩ
2: እምበርከ እዞም ኣብ ፈቐዶ ፊልምታትን ተዋስኦታት ንሪኦም ተዋሳእቲ ከምዚ ዋስኦ ዮም ዝነብሩ
1: ኣይዋ ከምኡ ነይሩ እንተዝኸውን ነይሩ እሞ ኩሉ ሰብ ከምዚ ፀፅብቑ ሃብታም ንጉስ ዶክተር ገሎ ኮይኑ ተዋስአ ነይሩ ማለት ኮይኑ
5: ካብ ዝገርበኩም ሲ ጓነይ ክትዋሳእ ከላ ቅምጥ ኢላ ንዓይ ምምሳላ እዩ በቃ ኣነ ዝዋሳእ ዘለኹ ኮይኑ ተሰሚዕኒ
6: ኣንተ ከመይ ከመይ ማለት ክ
5: እቲ ባህረይን ኣዘራርባ እዩ እቲ ዝገብሮ ምንቅስቃስ ኮፍያ ኮቢላቶ ጣንዓ ክዝበክለት ሞ ምስ ጋውና ምስ መኮስተራ ምስ ጓንታ ከይተረፈያ ቀሪባ
6: መካ ዘይከመስከይ ትዛረብ ሃራይቲ ኣዘራርባ ክስ ጓልክ ስለዝኾነት ፈሊጣቶ ንበል እቲ ብዚ ስራሕ ትገብርዮስ ከመይ ገራ ፈሊጣቶ
5: እሱ ንዲሞ ገሪምኒ
2: ለሊኖ ኣይትገደሚ ናይታ ተዋስኦ ደራሲትን ዳይረክተርን እኮ በዕለ እዩ ነይረ
5: ሚካል እታ ኣብ ናይ ርስትና መዋለ ህፃናት ዝረኣናያ ተዋስኦ ስናት ክያ
2: እንተሓሰብ ክ ኸትለለ ኩሉ እቲ ኣዘራርቦኦም ኣቀራርቦኦም ጠባዮም ኣስማቶም ብኸመይ ፈሊጦም ኢልክ ዳ ተሓስቢ
1: ያ ለማልም ክትግምት ነይረኪ እንተሓሰብኩ ይኸ ራእይ ሞ ጓልካ ኣብዚ እንዳዝማመጫ ዘይትፈልጥ ኩሉ ምንቅስቃስማትስ ከመይ ገይራ ከተምፅኦ ትኽእል ኢል ክሓስቢ
5: ሓቅኻ ዕስማኒ ኣነ ብትናተይ ጥራይ ስለ ዘድሃብኪ እዮ እምበር ወረናይ ኩንካትኩም ኣዘራርባን ምንቅስቃሳትኩን እኮ ካባና ዝነግርዎም እንተዘይረኺቦምስ ከመይ ገይሮም ከምፅዎ
2: ግን ሚኮ እዚ ሓሳብ እዚ ሳ ምንታይ ተበጊስኪ ክሓሲብክዮም
11: ሓቂ ሓይሽ እቲ ሓሳብ ናተይ ዘይኮነ ናይታ ተሓጋጋዚ ዳይረክተር እንድዩ እታ ቤት ትምህርቲ ከዓ ንመበል 19 ግዜ እያ ተመርቕ ነይራ ኣነ ድማ ናይታ ቀዳሜት ዓመት ተመረቐች ስለ ዝኾንኩ ክሳብ ሕጂ ካብታ ቤት ትምህርቲ ተፈለኹ
2: እንታይ ዓመት መፀ ተውዕልዮ ማለት ድዩ
11: እዋ እቲ ቤት ትምህርቲ ነቶም ኣመሪቑ ናብ መባእታ ዘፋነዎም ተምሃሮ ናብ ዝኸዶ ኣብያታ ትምህርቲ እናኸደ ይበፅሖ እሞ ተኸታቲሉ ነቶም ኣብ ደረጃ ዝርከቡ ድማ ናይ ኣፍልጦ ሰርቲፊኬት ዓመት መፀ ይዝህቦም ኣነ ድማ ካብ ዩኒት ቀዳሜት እንዳወፀኩ ትምህርተይ ስለ ዝወዳእኩ ክሳብ ሕጂ ምስታ ቤት ትምህርቲ ይርክብ ኣለኒ ማለት እዩ
1: ያ ሰላም እንሻላ ያ ጀማዕት ከር እዚአን ብሙልአን ኣብያተ ትምህርቲ ናይ መዋለ ህፃናት ከምዛ ናይ ርስትና ንሕር ገይረን እንሻላ ያ ጀማዕት ከር ንመን ኢልዎ መፃኢ ናይ ደቅና ብሩህ ክኸውን እዩ
11: ብልክዕ ከምቲ ኣብ ስፖርት ንሃገራዊት ጋንታ ተረከብቲ ክኾኑ ኢሎም ካብ ብንኣሽቶኦም ናይ ግራስሩትስ ዘሰልጥንዎ ኬጂ ድማ ናይ ትምህርቲ ግራስሩትስ እኳ እዩ
10: ኣሕዋይ በዓል ንሕናኻ ስድራና ኣብ 4 ዓመትና ምስ ትምህርቲ ስለዘየላለዩና ናይ ኣፍልጦ ይኹን ናይ ተመክሮ ሰርቲፊኬት ደ ይብልና ተሪፍና መወዳእትኡ ከዓ በቃ ብዳዝማ ወይተር ኮይና ተሪፍና
3: እንዳይካ ሰታ ወዲ መስፍት
10: እንታይ
6: እዛ ወዲ መስፍን ትብል ሳጓ ሞት ልገበኒ ከርእከ ኣትዕቶ
2: እሞታናትካ ጠባይ ንወዲ መስፍን ዝሃበት ሚካልያኮ ፀላኢትካ

0: اسمع اسكسخ
1: واحد سمع دي خطب ليو
2: انتاي دا اسمع خطب لنا دليخة كندا خادي انا
3: واي وقول حاجة طهارة زي انت مش نسابيت اي ساتي دا بلا ناس لن كان سابيت خا عينا وطا يكون تنيكون قاتل لن دا
2: سمع عرك ملات زفت عط
1: من يخطب
2: نعها
1: سنة سرعات قبر ناي سابيتي اقلن بزعام السلطات تخون قدما عين حشين حامكو انا قدها سباي نسخر يالغن تمتلي خذ اللغي تخاد يخذ اللغن يتفلطي دم البل
2: سقبل انا استوزفت اطبقوا رأس لني نسخاتكم كاي وي لهم نقعت رأسي
1: ما ناتي نحن ناس نقعت رأسي
2: حقا لا سبارات نقعت انت زين قول ندعمو بنقو بيرا نجرم علينا
4: ايه كمي يأدعوكم من ازابهم يجرم
2: ايه اسمرتي قوم بايت بلي سبايك ني عينيك اخلن اسملش ايتا جراري مخود عدليخ
1: حنطا ملاخ سبايتو انقع بالحادة بحادة خلنا ما اسغل البلخي تحاري حادة تبذر في مولع لنا تاتصرف المسكيل باكون لنا
2: إلا نتقل اسمع ازك السخة بنوك هم مدرنا زخت قحت إخا نتنايم عز أول دوبالنا كلتا ورقت نعد ما ورقت يبومنا عنها اللوسي سرعا لني نسخي دزبال كاني
5: أنت سمرتي كوم إيكونا نبلك كله أنا صغير إلا قيسي بسرعة دقيم كاس لازل لقاقة حدا حدا كبلك كاس حدا حدا نبليل
1: أنا أريدني وعدي سرحنا أكسر حجي بغوف غوفنا نخي درفدنا هاي هاي تقنقوني أنا تسفع لن من حاكي تلحتي تيد العلا
2: سبل كبدي العلا صنصيتنا عاي بلني حاكي لزارة بزلو نسخاسي كابزن كابتمان تخامس فنك تحمق
1: انجل هاتقل بالعوالي نحن نحاي شوي
2: نسخاتكم اسكالا يتعشو حساو مدلاخر
4: حساو يكونن نسخا يخاخمو
2: موزياتو مسيه كابا يحشو بمنتاي والي
4: انتا تحمقو تحمقوس اما مرقتا دك عمقو عمتو
1: انجل هاتقل بالعوالي
4: سوقبل انجل رحنت عليك زي بلا نسخا كوا تحني نفسها سقير كاتبو تقوم اللخا

0: دمي وعدكم.
1: هلا
0: صحاب وعدكم. هين دلالة؟ عرفتم معزة وبيت مدلالة يرأخهم.
2: أنا قلنا يرأخها.
0: إيه. ملا أخذوا الرأي وينهم؟
3: حقها. سيطان ومونكو قلنا يسلو زوانا إنبا. ملا أخوكو إنيرو.
0: حجز. حجز كمالا دي.
4: زياء. ندا على بدا على. ها. مال الزي بالله.
0: مش مبطن حالكو. طيب أركا أتواسان يرأ.
2: هو كشل ما خلوه يرأخا نيرها.
0: أمو رسن دي قريب مني. ودي. بطلق ما تمسفن توكيلو. ود مسلم ما بتدهل ستتوكلوا كم تنبين نخواسوا مسرع أخوهم أنا بحفرة عذات فريق قاتلنا نسخة نقول تسلم يا مسرع أخوي بتعمية تجري من
5: تلا أصلا يكوت أبو أنت رأي حمل
3: إني بس فعله ود خاصنا أخونا يدل يوم دخل
0: وين تفنيا ودي سجاري قبل العخون
3: ديرا كانوا هاجفيت قبل العخون
0: إيه أنا ناس مرتدي ولا أنا يتسفى علم كسمع إلى أن يزجنا غنيرة حجي إنكو عزا خطع تجمرت
3: هاراي لا يسمعني لنا أسمرت كانت علاتك
0: نسال عود قارنا نعمتا أبنا يبهل الكلب تزئتي خايب بزي حقيرة قزا حقا دي فالكا خيدي لا تنو
5: وا حقا زيك أنا أي ولدني
0: حانتا حقو دا ساعتا خايب خبر ركع لك
3: دا حانتا نحاو بيز ولو تموز نحلنا أسمرت قلت نساس لزدلي زيك ونسي السينا سنة طب توهبت اللوط راح كان قبل وزغل.
0: أوه، أنت سنة طب كخندز قم نجار اللوين.
6: ولو كزر بعيا شو؟
0: إيه؟ حجها خابتها بس عاشو غينا.
6: غينا أبتنايك أدم كأدم زمان إنجليز نخال سلدو نخين معبلي لوات عدو أنت رينيادو النبلة كابت كبر ما زرح الناز النبرة. إيه؟ أو أبتنايك أدم زمان بقى خزر لخدا.
3: حاوي كل سبي قدي في كاتون تشوفه. وا حسب ما سبب تمرت تحلي سحر فلو جون جون تمرتو عفتا ما يقول دحر تعيرو دما زل على وطيه زمزم
0: كمي مالت
5: تمرت ما هذا درتو قاتي زي بلو وا اتزحش أنا براز من رحدن يستوسخ ما يزلوي أم على الناس نت بواين كو تمزها عفتم يوم
3: لالينا إذا زير بخن تيدا زي كيراتني كورونا عالم مسنكت كذا نحن تساينتيست إذا قلوا تمرتو خمسين أي زحمة مدهانيت زي ركبيو إلى مساحة وان تيلار يا مليساتو لا
7: حق خميكو تا انترفيو انا هما انتخاتاتي ليانيره اذا حتو زيا نتو مهورات زي كونسي نبعل توم كروز نبعل ميسي نبعل كريستيانو رونالدو اختحت يوم الى تا
5: كمي مالت
3: نغنياتو عالم نعاتهم يا زيت ادنا جنزب تخفلهم زلانبر وريدنا مهورات داما عاس مستذكرنا اينا الى مليسات الله
0: اوال كوميو بلو اني نت مرت مستجمري أبتا بيت مرتخي دفل ما زحت أنت عيدين توم مهارة نقصي ودي أبتناي بهالي كلب أتو واخو بلومي ها بدي حري نقصي انتاي بهال نقصي كروز
5: ايه عمنا مجمرة با توهبونا يودوان كاتنع ازي تبلع عليك هوبات أبزلو مويام جاي اعوتني
7: لك عوة بينا مقر ما أبسايكل تعويت لك ددح رسايكل مجاي أليكساندر إسا أبكو عصا حبيبي لك ددح رخو عصا مجاي سنت أبى أعتبر لعزل لايكا فيلم كسرح جونفنا في مبالكا عود هناني.
3: أوى توه بوت عدول يا خامبر تقاليس كاتم تقصلو زي كنا. سلازي حاوبي نعود دوقال كاتو هو بود ما نتن مخاران وجوده في اللنمو بعلن أبوت وخطوئي.
1: سلازي ندرك أنا توه وام أمل لايكن حق زمان لنا. مخنياتو بزحت مهارو دليتهم قديفهم دليت نايس روام نخف الصميلهم أبزي دليوه مويا ناتو يتفقلو.
5: آها موالت صانات مسرس لزخنسي ممهرانو بعلاتن عليلين كوزعهم كلواس عين عنك تاني زبال زلو حكي
8: هو كندي ولد اليوم دوقهم فريتو هو بخلوهم أب كندي من اللاي قدفو تمرتهم تراي قبرونا ولا حد يكزت رفوه
3: أب تنزمع بالهاجراتكو حادة مهرين مجمرتك زي أب كيجي مساعته أب حادة عاب أدراش نايزدف لالو يمويتات مسارحتات زلو مش يأتوه شعوت هسا قوي نحن تمسح حد مسال على نعم زقوا ده حر معر معرة تمرت دموع نعم هروه
7: هو تهز أنت قدر ديمو سيتيسكم ترى العلو دكتور نايم خان توه وصل زلوا ساتم كأنا ويدا فافقوا
3: مسارح موسيقات العلو خا قون قون تمرتو موسيقى هم موسيقات الجبروا
0: دون قول لا تلعلو هدا أو تخون ولا دي
7: هو ستينا كميز بلنا دا عين درخون
6: هو عتبة أتان هناكم كرار نزحزي من تقلنا نصبرو له كواسا عين الزبالد ما نبتا بيت مرتخينا نسمع له
7: إذي أكو إثنا بكالق مواز الزنبلة أبت مرتو يحمق يوتر الزرابات اللي زلقوا
8: أوا قنا بقبر تمتقنا إثنا بكالق مواز نطفو إثنا بكالق مواز نطفو إثنا بكالق مواز نطفو إثنا بكالق مواز نطفو ነሊ ሕጂ ከምዚ ናይ ጓደይ ክደርፉን ክዋስኡን ውዒሎም ሲ ብልጫ ክወስዱ ካርእና እዮም
4: ዋይ ንዓይ ኮ ስድራይ ማራዩ ማለት እዮም ቀዳማይ ዓመት መዋል ህፃናት ምስምሃርኩ ከም ካንጋሮ ስለዘዝለሉኒ ኣብኡ ተውቦ ከየል ኣለኹ ናብ መባእታ ስለዝኣተኹ ዘሎ ክሳዕ ሕጂ ቢቲቪቶ ዝኾነ ሂወት መር
9: ሰተ ወደይ ክትከውኒ ይርካ ኣነ ንወደይ ተመምሃራን ተዋሳዕ ምሰሎ ሕራ የ ንኽነክስ ድማ ሙሩእ ናፅነት ይበዩ
4: ንኽነክስ ናፅነት ይበዮ እንታ በጅኻት ግን እንታ በጅኻትኩም ኩላኻትኩም ከንክን መንጨተኦ ንኽሶ በጭብጭ ኣሎ እንተ ሙያ ወዳትካ በጅኻትኩም ንበል ሓስጉረትዎ
9: ኢኸምከ ወደይ ተብኡ ስለዝኾነ ፍጥር ክብል ከሎ ስነጥበብ ይድብ ነሩ ወዲ ጓልካ ድማ ከም ወደይ ክኾነልካ ኢልካ ኣዞይ ተህብኡ እቲኻ በጠበጥ ከምዝኸይድ ከይትገብሮ ተጠንቀቕ ስነጥበብ ናይ ወደይ ኣመጣ
4: እወይ ግምጥል ግምጥል ንስኻደ ኮንኮም ከምዚ ኢልካ ወደይ ኣብ ናይ ስነጥበብ ባዕሊ ከየእትዎኦት ብል ነበር እማ ግምጥልጥል ስኻኮ ኢኻ ንዓየ ጋጊኻ ንበር ኣነ ኹም ይሓስብን እየ ነ ሕጂ ውፃእ ብለካ ኣለኹ ገማጥለካ
9: ወፃኒ ሓንጣል ወደይ ስነጥበብ ሓሊፉሉ ህቡ ምስ ኮነ ኣነ ንቁቁል ከምዚ ኢለ ንስኻ ድማ ከምዚ ካብ ንላዓሊ ክዓይርካ ንረአ ይረአየኒ ቸው
4: ወይ ዝኸርምን ዘይከርምን ማይ ለመነ ዝበሃል ድኣ ከምዚ እንድዩ ተስፋ ዓለም ሃላይ ግምጥል ግምጥል
10: ባይ

إن شاء الله الأفاضل طابت أوقاتكم. من الفضاء الإريتريا نحييكم ونقدم إليكم نشرة أخبار المساء، وفي البدء نستهل بأهم وأبرز العناوين. أغريم عن سبا يقدم في مهرجان إريتريا عروضا تعكس الثروات الطبيعية للإقليم. دعوة إلى تعزيز دور الإدارات المحلية في حفظ وتنمية الأشجار في إقليم القاش بركان. دعوة لمزارعي الدخالة بالاتجاه نحو الزراعة المسقرة والمربحة. قادة دول غرب أفريقيا يوافقون على مشروع إنشاء خط أنابيب للغاز الطبيعي يربط بين نيجيريا والمغرب. الولايات المتحدة الأمريكية تعلن فرض رسوم جمركية على المنتجات الكندية. أندي بيرنهام يتولى منصبه رئيسا لوزراء بريطانيا خلفا لكير ستارمر. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أكد مدير لجنة معرض إقليم عن سبا في مهرجان إريتريا السنوية السيد حامد محمد سراجة بأن الإقليم يقدم محتوى يعكس الموارد الطبيعية في الإقليم، وأوضح أن الهدف الرئيسي من البرنامج هو تعريف الجمهور بالموارد الطبيعية غير المستغلة في الإقليم وإيجاد سبل للاستخدام الأمثل. ويضم المعرض سوارا لنهر عن سبا الذي يمر عبر 5 مديريات ويعتبر أكبر مورد طبيعي في الإقليم، بالإضافة إلى الصخور المتراكمة المسمى والتحزي في مديرية الجلب والأشجار الضخمة التي يستظل بها أكثر من 500 شخص في منطقة دق عندو ومنطقة حلحل التي تربى فيها أسراب نحل جابزة والتي تشتهر بعسلها الممتاز. وقد حظي هذا المحتوى بتقدير زوار المهرجان. من جانب آخر، يعد تراث الشفهية الذي يلعب دورا محوريا في نقل تاريخ نمط الحياة وثقافة المجتمع من جيل إلى آخر أحد المحتويات الأخرى التي يقدمها إقليم عن سبا. وقال رئيس لجنة التراث الشفهي الأستاذ محمد عبد الله أن التراث الشفهي شكل فني فعال تنقل من خلاله ثقافة المجتمع وتقاليده وعاداته شفهيا. وقال أن البرنامج الذي يقدم على شكل أشعار وفنون شعبية ورقصات وغيرها يعد إضافة قيمة للمهرجان سنويا. هذا ويقدم إقليم عن سبا في المهرجان الوطني لعام 2026 التراث الشفهي لقوميات التيغري والبلين والتيغرينيا. حث الكتاب وزوار مهرجان إريتريا لعام 2026 على تنظيم معارض ومبيعات للكتب لتعزيز ثقافة القراءة. وأوضح الكتاب الذين يعرضون أعمالهم في المعرض وقاعة بيع الكتب لوكالة أنباء الرنا أن الكتب المعروضة تناسب جميع الفئات العمرية، وهي كتب تثقيفية وتعليمية وترفيهية، وهو أمر بالغ الأهمية لأنه يتيح للكتاب فرصة تعريف أنفسهم بالجمهور. وأضافوا أن الكتب دورا هاما في تعزيز التنمية ونقل التاريخ وتوارثه وترسيخ الهوية ورواية القصص. ودعا زوار المهرجان الذين أشاروا إلى عرض كتب ذات محتوى قيم وشيق إلى تشجيع معارض الكتب ومبيعاتها دون انتظار الفرص لتعزيز ثقافة القراءة ورفع مستوى الوعي العام. هذا ويشارك في مهرجان إريتريا هذا العام 144 من الكتاب الجدد والمخضرمين، من بينهم 34 من الإناث، مع كتب تتناول الصحة والتعليم والتاريخ والثقافة والأدب وعلم النفس وغيرها. تمت الدعوة إلى زيارة منظمة إلى مركز بارنتو للشتول في 19 يوليو الجاري إلى تعزيز دور الإدارات المحلية والمجتمع في حفظ وتنمية موارد الأشجار في إقليم القاش بركة. وقال ممثل سلطة القابات والحياة البرية سيد تخصي كفل مريم أنه تم قرص 820 ألف شتلة في مشات البارنتو وقردات ومنصورة ولقوا عن سبا هذا العام، وأوضح أن من واجبهم رعاية الأشجار والحفاظ عليها. من جانبهم أفاد المسؤولون المحليون بأنه على الرقم من تنفيذ حملات تشجير لإستعادة القطاع القابي إلا أن النتائج المرجوة لم تتحقق بعد. وفي الختام تم تقديم آراء قيمة، منها دعوة الطلاب لتنظيم حملات تنمية شتوية في مناطقهم، بالإضافة إلى حث أصحاب المزارع على قرص المزيد من الأشجار وتشجيع إنشاء المحميات وتوفير حماية صارمة لها وإيجاد حلول لظاهرة القطع الجائر للأشجار. تم دعوة المزارعين في مديرية عالدخالة للاتجاه نحو الزراعة المسقرة والمربحة لتحقيق الحصاد الوفير. وأوضح خبير تنمية المحاصيل القسم براهتوم قبل تنسائه أنه تم توزيع بذور القمح والذرة المختارة على 135 مزارعا في 93 قرية هذا العام، وتمت زراعتها وإدراك فوائدها. من جانبهم قال المزارعون أن إنتاجهم لم يكن جيدا كما هو متوقع في العام السابق بسبب معرفتهم المحدودة باستخدام البذور المختارة والمبيدات الحشرية الطبيعية وغيرها من التقنيات، وأنهم في وضع جيد هذا العام بفضل الاستشارات والخبرات التي حصلوا عليها من الخبراء الزراعيين.
تم تجهيز 135 ألف شتلة في مشتل شخا يامو بمديرية عدو خالة لشتلها خلال موسم الخريف الحالي. وقال خبير القابات والحماية الحياة البرية السيد تخلى مريم حيلي أن الشتلة سيتم قرصها من قبل طلاب الحملة الصيفية والمزارعين والأفراد والمدارس والمؤسسات. وذكر مدير المشتل السيد تصفاي في السهيه الإدارات بضرورة تحمل المسؤولية هذه الشتول لأنها تتطلب الحماية والمراقبة المناسبة حتى الوصول إلى المستوى المطلوب، فضلا عن الجهد المطلوب لإعدادها. نظمت دورة تدريبية في مديرية حمل والو ل 38 مدير مدرسة ومسؤول إداري ومالي ومشرف يومي 18 و19 من يوليو بهدف تعزيز قدرات إدارة المدارس. ركزت الدورة على إدارة الموارد البشرية والأصول والمالية ومحاسبة الإيرادات والمصروفات. وقال مدير مكتب التعليم في المديرية الأستاذ جابر إبراهيم أن تدريب نظم انطلاقا من إيمان الحكومة بأن تعزيز مهارات الإدارة والقيادة في المدارس سيؤثر بشكل إيجابي على عملية التعليم والتعلم. وأوضح مسؤول التعليم في إقليم عنسبة الأستاذ كيفلاي عند ميكائيل أن الحكومة تعمل على تعزيز قدرات مديري المدارس والمعلمين، إذ أن تحسين جودة التعليم يعتمد على مهارات الإدارة والقيادة. هذا وشارك في التدريب متدربون من 15 مدرسة ابتدائية وإعدادية وثانوية بمديرية حمل مالو، وسبق نظم تدريب مماثل في مديريات حقات وأصماط وقلب. بشوط الأفاضل كانت هذه الأخبار الداخلية، فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، بقوا معنا.

مرحبا بكم على صيد العالمي. وافق قادة دول غرب افريقيا على مشروع انشاء خط انابيب للغاز الطبيعي يربط بين نيجيريا والمغرب، وذلك خلال قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا ايكواس، والتي عقدت في فري تاون عاصمة سيراليون. وذكرت وكالة المغرب العربي للانباء الرسمية في المغرب ان رؤساء دول وحكومات البلدان الاعضاء في مجموعة ايكواس

كندا تجاه السيارات والمشروبات الكحولية ومنتجات الألبان الأمريكية. ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على 3 أوامر لفرض هذه الرسوم الجمركية بموجب قانون تجاري يعود إلى عام 1930، ويسمح بفرض رسوم جمركية تصل إلى 50% على الواردات من دول معينة. ويأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من إلقاء ترامب باللوم على كندا في انتشار دخان حرائق القابات عبر الولايات المتحدة، وتهديده بإضافة التكلفة الهائلة لمواجهة التلوث إلى الرسوم الجمركية الحالية المفروضة على السلع الكندية. في الخبر الأخير، تولى أندي بيرنهام يوم الاثنين منصبه كرئيس لوزراء بريطانيا خلفا لكير ستارمر الذي قادر منصبه، لتنتهي بذلك فترة من الاضطرابات السياسية بانتقال سلس لكن بتحديات رئيسية تواجهه فور تسلمه منصبه، بعضها أمني وآخر سياسي عليه أن يتخذ قرارات بشأنها في أيامه الأولى بالمنصب. وأصبح بيرنهام سابع رئيس وزراء للمملكة المتحدة منذ عام 2016 في عملية تسليم معدة جيدا بعد أن حل محل ستارمر في زعامة حزب العمال الحاكم يوم الجمعة. وكان بيرنهام المرشح الوحيد في سباق زعامة الحزب، إذ حصل على ترشيحات 379 من أصل 403 نواب من حزب العمال في مجلس العموم البريطاني. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. أغلب عن سوا يقدم في مهرجان إريتريا عروضا تعكس الثروات الطبيعية للإقليم. دعوة إلى تعزيز دور الإدارات المحلية في حفظ وتنمية الأشجار في إقليم القشبركة. دعوة لمزارعي الدخانة بالاتجاه نحو الزراعة الصغيرة والمربحة. قادة الدول غرب أفريقيا يوافقون على مشروع إنشاء خط أنابيب للغاز الطبيعي يربط بين نيجيريا والمغرب. الولايات المتحدة الأمريكية تعلن فرض رسوم جمركية على المنتجات الكندية. أندي بيرنهام يتولى منصبه رئيسا لوزراء بريطانيا خلفا لكير ستارمر. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة.

0: سلام زخبركم تعذبتنا كمي ويعلكم على تاوزينا سبورت حزناك ارملنا نمكتالكم بخبرنا عدم
1: وردر قدم بشكلتان وصزبا دك امحارة تزازيموم فدرشن قدم بشكلتان وصزبا دك امحارة نعست سنابتها كايلو زغاني وردر قدم بشكلتان

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائيات الإريترية، وفيها مهرجان إريتريا السلمي يشجع على إجراء بحوث معمقة حول الثقافة والتقاليد. دعوة لمزارعي الدخانة بالاتجاه نحو الزراعة المسقرة المربحة. نقاش حول تعزيز برامج رياض الأطفال في صنعاء.

ترامب خلال لقاء عون في البيت الأبيض: سنساعد لبنان والبلد تضرر لعدة عقود. علييف يزور برلين لتعزيز روابط الطاقة والتجارة مع ألمانيا. وفرنسا تقر حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عاما. أهلا بكم مشاهدينا. تم شرح أن معرض البيوت التقليدية وأنماط الحياة والتقاليد في المهرجان السنوي الوطني سيشجع على إجراء بحوث معمقة حول الثقافة والتقاليد. وفي المهرجان السنوي لعام 2026 قال السيد أبتوم غويتوم عضو لجنة بناء البيوت التقليدية وأنماط الحياة والتقاليد أن العرض يمثل البنية العامة للبيوت والمواد الثقافية والتقاليد والفنون وأنماط الحياة وغيرها. وأضاف أنه يلعب دورا هاما في الحفاظ على هذا التراث ونقله إلى الأجيال القادمة. ونصح السيد أبتوم الأقاليم بالتركيز على الجوهر بدءا من العام وصولا إلى التفاصيل لإبراز الجوانب غير المستكشفة من الثقافة وإشراك جهات جديدة. وأكد أن المهرجان سيحفز لإجراء المزيد من البحوث حول صون التراث الثقافي ونقله إلى الأجيال القادمة. من جهتهم قال المنظمون في قرى الأقاليم في المهرجان أنه على الرغم من وجود تحديات في الحصول على المواد المحلية بسبب التحديث إلا أن النقص سيتم تخفيفه من خلال سد هذه الثغرات. أكد مدير لجنة معرض إقليم عنسبة في مهرجان الرتية السنوية السيد حامد محمد سراج بأن الإقليم يقدم محتوى يعكس الموارد الطبيعية في الإقليم. أوضح أن الهدف الرئيسي من البرنامج هو تعريف الجمهور بالموارد الطبيعية غير المستقلة في المنطقة وإيجاد سبل للاستخدام الأمثل. ويضم المعرض صورا لنهر عنسبة الذي يمر عبر 5 مديريات ويعتبر أكبر مورد طبيعي في الإقليم، بالإضافة إلى الصخور المتراكمة المسمى ولد حتي في مديرية قلب والأشجار الضخمة التي يستظل بها أكثر من 500 شخص في دك عندو ومنطقة حلحل التي تربى فيها أسراب النحل قابزة والتي تشتهر بعسلها الممتاز. وقد حظي هذا المحتوى بتقدير زوار المهرجان. من جانب آخر، يعد التراث الشفهي الذي يلعب دورا محوريا في نقل تاريخ نمط الحياة وثقافة المجتمع من جيل إلى آخر يعد أحد المحتويات الأخرى التي يقدمها إقليم عنسبة. وقال رئيس لجنة التراث الشفهي الأستاذ محمد عبد الله إن التراث الشفهي شكل فني فعال تنقل من خلاله ثقافة المجتمع وتقاليده وعاداته شفهيا. وقال إن البرنامج الذي يقدم على شكل أشعار وفنون شعبية ورقص وغيرها يعد إضافة قيمة للمهرجان سنويا. هذا هو يقدم إقليم عنسبة في المهرجان الوطني لعام 2026 التراث الشفهي لقوميات التجري والبلين والتجرينيا. تمت دعوة المزارعين في مديرية عدخالة للاتجاه نحو الزراعة المسقرة والمربحة لتحقيق حصاد وفير. وأوضح خبير تنمية المحاصيل القس مبرهتوم قبل تنتائيه أنه تم توزيع بذور القمح والذرة المختارة على 135 مزارعا في 93 قرية هذا العام، وتمت زراعتها وإدراك فوائدها. من جانبهم قال المزارعون أن إنتاجهم لم يكن جيدا كما هو متوقع في العام السابق بسبب معرفتهم المحدودة باستخدام البذور المختارة والمبيدات الحشرية الطبيعية وغيرها من التقنيات، وأنهم في وضع جيد هذا العام بفضل الاستشارات والخبرات التي حصلوا عليها من الخبراء الزراعيين. تم تأكيد خلال منتدى عقد في صنعاء في 20 من يوليو الجاري أن الاستثمار في التعليم التمهيدي يلعب دورا هاما في تعزيز عملية التعليم والتعلم عموما ونتائج الطلاب خصوصا. وأوضح مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ برهان يوهنس أنه كان يوجد سابقا 16 مؤسسة لرياض الأطفال فقط على مستوى المديرية مما أثر سلبا على أداء الطلاب. وقال أن عدد الأطفال المشاركين من المتوقع أن يرتفع إلى حوالي 2800 طفل في العام الدراسي الدراسي 2026-2027. حثنا الإدارات وأولياء الأمور بالعمل على ضمان إلحاق الأطفال في سن الدراسة بالمؤسسات التعليمية. من جهته حث مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ عمر الدين محمد المعلمين في المدارس وأولياء الأمور في المنازل وأفراد المجتمع على متابعة الأطفال في المديرية. وأكد مدير مديرية الصنعة السيد إدريس علي شكر

على أهمية تعزيز دوري ومساهمة كل مواطن لا سيما الإداريين، إذ يعد التفاهم المشترك أساساً لضمان الاستفادة من خدمات التعليم التمهيدي. وتم في المنتدى اقتراح إجراء دراسة على مستوى القرى للتأكد من عدم وجود أطفال غير مسجلين في رياض الأطفال، وبدأ عملية بناء مرافق جديدة لرياض الأطفال في بعض المناطق. وتوجد حوالي 600 روضة أطفال في 22 إدارة ضاحية في مديرية صنعفي. نظم مكتب الجمعية الوطنية للمعاقين في مديرية قلوج محاضرة هدفت لتعزيز التنظيم ورفع إنتاجية أعضائه. وقال الرئيس الفرعي إقليم نقاش بركة السيد تسفالدة مبرحتو إن الجمعية ستوفر الدعم اللازم للمعاقين لتمكينهم من تحقيق الاكتفاء الذاتي اقتصاديا وضمان صحتهم، مؤكدا على تمتع مديرية قلوج بفرص هائلة في الزراعة وتربية المواشي والتجارة، وحث ذوي الإعاقة على اغتنام هذه الفرص لتحسين سبل عيشهم. وقال مدير مديرية قلوج السيد دسي زرع ميكائيل إن الإدارة ستقدم الدعم للمواطنين ذوي الإعاقة لتحسين حياتهم. وفي الختام قدم المشاركون توصيات بتوفير أراضي زراعية يديرها الأعضاء ومواصلة وتوسيع نطاق الخدمات الائتمانية وإعطاء الأولوية لذوي الإعاقة في فرص العمل في المؤسسات والمشاريع العامة والخاصة. مشاهدينا، نشرتنا التواصل من الفضائية الارتياء، لكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني جوزيف عون: سنساعد لبنان، مشيرا إلى أن هذا البلد تضرر لعدة عقود. وأضاف ترامب أن لبنان عومل بطريقة سيئة للغاية، وسنعمل على أن يعامل كما ينبغي وبالاحترام الذي يستحقه. هذا وقد أعرب الرئيس اللبناني بعد محادثاته مع ترامب عن تقديره الكبير للدعم الأمريكي. من جانبه حض الرئيس عون ناظره الأمريكي على مواصلة دعم الجيش اللبناني مع بدء تطبيق اتفاق إطار مع إسرائيل رعته واشنطن. وقال الرئيس اللبناني من البيت الأبيض: علينا أن ندعم القوات المسلحة اللبنانية، مضيفا: من دون القوات المسلحة اللبنانية سينهار كل شيء، لا نريد هذا الأمر. أعتقد أن الرئيس ترامب لا يريد هذا الأمر أيضا. هذا وأعرب الرئيس اللبناني بعد محادثاته مع ترامب عن تقديره الكبير للدعم الأمريكي. وقعت أذربيجان وألمانيا إعلان شراكة استراتيجية يشمل الطاقة والنقل والتجارة، فيما رحب المستشار ميرتس بإمدادات الغاز الأذربيجاني المتوقع أن تبلغ 2 ملياري متر مكعب سنويا بحلول العام المقبل، باعتبارها خطوة إضافية لتقليل الاعتماد على موسكو. ووصل رئيس أذربيجان إلهام علييف إلى برلين في الثلاثاء في أول زيارة دولة له إلى ألمانيا، تتصدرها ملفات أمن الطاقة وخط التجارة عبر الممر الأوسط، في وقت تواصل فيه أوروبا تقليص اعتمادها على الوقود الاحفوري الروسي. عقد علييف محادثات ثنائية مع المستشار الألماني فريدريش ميريتس قبل اجتماع موسع مع أعضاء الحكومة. ووقع الجانبان إعلانا مشتركا بشأن شراكة استراتيجية وسلسلة من الاتفاقات التي تغطي مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية والتجارة والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا، لتصبح ألمانيا ثاني دولة أوروبية بعد إيطاليا تبرم الاتفاق نفسه مع أذربيجان. وعقد بالتوازي منتدى أعمال مشترك إلى جانب المحادثات. أقر البرلمان الفرنسي نهائيا في يوم الثلاثاء مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 في سابقة هي الأولى من نوعها في أوروبا، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. ومن المقرر أن يدخل هذا الإصلاح حيز التنفيذ في سبتمبر لحماية صحة الأطفال والمراهقين. وعقب تصويت مجلس الشيوخ بعد الظهر أقر النواب الإصلاح بغالبية 279 صوتا مقابل 81. وسيلزم الإصلاح الذي كان الرئيس الأمريكي إيمانويل ماكرون قد وعد به ويشكل أحد أبرز التدابير المتخذة في نهاية ولايته منصات التواصل الاجتماعي بتطبيق أنظمة التحقق من العمر، وهو موضوع كان محل نقاش، كما يحظر النص استخدام الهواتف المحمولة في المدارس. وتعليقا على هذا الإجراء، أعلن ماكرون الثلاثاء أن فرنسا تتصدر الجهود الأوروبية لحماية الأطفال في الإنترنت. وقال في مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل: فرنسا

ستقود الطريق في أوروبا فيما يتعلق بحماية أطفالنا وشبابنا، مشيدا بخطوة كبيرة إلى الأمام. مشاهدينا انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. اللجان الأمنية السنوية يشجع على إجراء بحوث معمقة حول الثقافة والتقاليد. دعوة لمزارع الدخان بالاتجاه نحو الثروة المسكرة المربحة. منتدى نقاش حول تعزيز برامج رياض الأطفال في صنعاء. ترامب خلال لقاء عون في البيت الأبيض: سنساعد لبنان والبلد تضرر لمدة عقود. علييف يزور برلين لتعزيز روابط الطاقة والتجارة مع ألمانيا. وفرنسا تقر حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عاما. مشاهدينا انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام في كل مكان. نحييكم من هنا من أرض المعارض الإكسبو حيث تقام مهرجاناتنا السنوية. نحن معكم اليوم وتغطية خاصة بمناسبة مهرجان إريتريا لعام 2026. كما نعلم جميعا مهرجان إريتريا دائما يضم العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والتراثية وأيضا الاجتماعية التي تعكس هويتنا وثقافتنا الإريترية. نحن معكم وجولة وتغطية خاصة بهذه المناسبة، سنقدم لكم القليل مما يقدمه هذا المهرجان لأن هذا المهرجان كبير وواسع جدا ولا يمكن تغطيته في خلال دقائق، فلهذا سنحاول أن نريكم المحتوى الأساسي لهذا المهرجان، مهرجان هذا العام، مهرجان عام 2026، وقتا ممتعا نتمناه لكم مع حلقتنا اليوم.

شاء الله السنة الأغاليم يمكن ما بقدر أسرد وأدي كل إغليم حقه، لكن أقدر أقول بعض المقتطفات أو بعض الأشياء اللي أنا قاعد أشوفها غطى المهرجان أو المعرض عندنا جانب السياحي والزراعة والتعدين. والله أقول جميل شامل على الزراعة اللي هو شعارنا القاش بركة سلة غذاء الوطن إن شاء الله، وفيما بعد ربما سلة غذاء العالم نتمنى ذلك. برضو ماخذين من جزء من المناطق الأثرية اللي هي عندنا مناطق أغوردات وغيرها، والزراعة

0: معاي حزبنا.
1: واللفتة الحلوة والبارعة والهدف منا أساساً بنتمناه أو بكل بنترجاه كنا اللي هي زيارة الأطفال الأسر كلهم بيكون معاهم أبنائهم. لفتة حلوة، الرسالة بنوصلها للطفل مع الشيء اللي أخذه في المدرسة، مع المحتوى اللي عنده من البيت أو من المعلومات اللي بلقاها من الأسرة أو من المجتمع، بيجي يلقى الأشياء بالصورة قدامه، بيحكوها له ناس من نفس المكان، تقريباً شيء جميل جداً.

والله كثير، وإن كان المهرجان السنة غير من الزمن بتاعه، زمان كالمعتاد بيكون في شهر 8 اللي هو بياخد فترة كاملة بتقدر تتحصل على العديد من المنتجات الزراعية. السنة جاء الزمن قبل ما كالعادة، يعني قبل الزمن المعتاد عليه، فبيكون في أشياء قبل ما تنضج أو قبل ما نتحصل عليها وصلنا، لكن بالرغم من هذا كله يعني الحمد لله بشوف المهرجان إنه مغطي جناح كبير، مغطي أشياء عظيمة وأشياء مفيدة. ده بيوري إنه صمودنا، بيوري إنه مغدراتنا، تحدينا لكل الظروف، لكل الأشياء إن شاء الله يعني.

والله إن كان الفائدة أو الهدف كبير ما بقدر أعممه عام، لكن بقدر أقول واحد الزيارة بحد ذاتها أو الوفود اللي جاية بتحضر سياحة. نحن من خلال هذه الساحة بنفرد كل ما عندنا من أشياء الناس بتتعرف عليها، بدل ما تكون بالحديث أو في الخيال يمكن تكون شيء مري ملموس محسوس. واحد الشيء الثاني تبادل خبرات بالنسبة للأقاليم وبالنسبة للوافدين من برا وبالنسبة للعالم، حتى الناس اللي بتشاهد أو الناس اللي بتقرأ، لأنه بيكون مرئي ومقروء إذا كان بالجريدة أو إذا كان بالإعلام. ربنا يديكم العافية، الصحة والعافية، يعني ما مقصرين، مغطين الكامل إن شاء الله. فبنلقى الشيء الثالث برضو حتى نحن بتكون في تبادل خبرات ما بين إقليم وإقليم، بيكون في تفاكر، بيكون في تنافس، بيكون في خلق روح معنوية أو دافع قوي للتحدي وللصمود ولإبراز المقدرات والكفاءات بين إقليم، من إقليم لإقليم، وحتى أحياناً في داخل الإقليم ذاته كل جناح بيقوم يحاول يفرد مقدراته أو يبذل جهده عشان ما يطلع أكثر أو أعظم أو أجمل شيء عنده يعني.

0: الموسم.
1: محتوانا يعني ككل سنة نحن نأتي بالموارد البحرية، الموارد الطبيعية البحرية. لدينا أشياء يعني تراثي توجد فقط في جنوب البحر الأحمر، ومعظم ما جئنا به أخرج داخل البحر. وعندنا أسماك ومرجان البحر، ونريد أن نري أن

ايوه لدينا تطور في السنه هذه. السنه هذه اضفنا الموارد الطبيعيه من الارض، يعني موارد كالاشجار التمر واشجار العكات واشجار جابا. وعندنا يعني كل سنه كنا ناتي بموارد البحريه فقط، السنه هذه اضفنا موارد ليست من البحر، لاننا ايضا لدينا مزارع واماكن تزرع فيها اشياء كالتي قلتها قبل قليل. يعني

في رأيي أهمية المهرجان يعني لديه أهمية كبيرة. أولاً هذه فرصة لترى موارد الأقاليم الأخرى وتتعرف مع أناس كثر ويكون لديك انتماء، يعني تشعر بشعور من الانتماء الوطني والفخر. يعني المهرجان هذا لديه أشياء يعني أهداف كثيرة، ونحن نفرح كل سنة ونأتي بمسافة 700 كيلومتر حتى نكون يعني حتى نكون مع المهرجان، يعني حتى نكون داخل المهرجان يعني.

تمام. اولا الشعب الاريتري لدينا نحن بحر طويل، وبحرنا بحر ثري بكل معنى الكلمه، لكن معظم الناس لا تعرف. مثلا الاسماك تؤكل في المكان يعني اللي فيها بحار، يعني في شمال البحر الاحمر وجنوب البحر الاحمر. واما الاماكن الثانيه ليس لديهم وعي عن المواد البحريه الموجوده في اريتريا، وليس لديهم وعي عن مدى ثروه البحر الاحمر. لذلك نحن ناتي كل سنه حتى نري كم ان البحر الاحمر ثري جدا.

جنوب زوبا مهرجان ادي فرعينا بوندولين ميتين انا اما فرعينا تاكني ولتيا بصو عيدا سوغ عيدا ديغيركي عيدا سوغتيلي نميتين انا ملما عيدا جنوب زوبا هي هي مارتينو جنوب زوبا المارتا ساهو كي تجرين يا هي مارتينو تايبولو عيدا نبرا عيدا غوندو دعبا عيدا عرواكي عيدا نوالي كابني هناني اما يبالي سوغتي بصو نينو نابو بابا ايني نمكو غارو لي نميتين انا اوسا افتعب با كابشني هناني نابو بابا ايني يكوني نو نابا ايني عدر دليلي لكن كرعتو تمام نمّا تباتين أول نحيا باتين أمكو قرو لي هفتع بالين ميتين أنا مفرّا من بلّاكني جنوب زوباهي دوداهي أيكاري يشريحي من بلّاك بشنين أنا

بكاكو وطنتي تطويرا درجه ليانم ايلا نكرعتم ايلا بانانم ايلا بنو يدم يشرحم هيدعبكو تمج مهرجاني هدف تتيكي

اختي نحن اولا يعني جبنا على قسمنا على اربع درجات، اول الحيوانات البريه بالموديل جبناها، بعدين الخلفيه اتحدث بكل الثروات التاريخيه والثروات البحريه والاثار كلها موجوده بخلفيه المعرض يعني، وثانية الإنتاج الموجود في الإقليم قربنا على المعرض يعني، والرابعة جبنا عن طريق الفيديو قربنا على المعرض الثورات في من ناحية يعني البحرية الزراعية وكلها تاريخية والعادات والتقاليد كلها بالفيديو يعني، قربنا للشعب الذي يشاهد هذه المعرض يعني.

أيوة نحن يعني نبدأ دربنا المعرض ونشوف الرأي يعني المشاهدين. فالحمد لله يعني عندنا اختلاف فعلا من كل الأقاليم، لأنه عندنا اختلاف بإيش، كل الثورات الموجودة في إقليم شمال البحر ليس موجودة في الأقاليم الثاني، اختلاف شديد يعني الحيوانات البرية زي ما شايف الحمار الوحش والنعامة والغزال وإسماء عندولة والسلحفاء، وحتى السلحفاء هذا يعني في العالم إنتاجها يعني ليس يعني يغلي القاعد. فنحن لكن حتى الصيادين كعادتهم يحافظوا عن الثورات البرية والبحرية في عاداتهم، ليس يعني بالش اسمه. فالسلحفاء بالأكثر في ناحية في البحر الأحمر أكثر العدد في جزر ذهلق الآن. فنحن اعتبرنا على هذه المشارة في المعرض حقنا الرمز حقنا السلحفاء هي. وفي اختلافنا برضو تعتبر إقليم شمال البحر الأحمر السياحة والأمن يعني معتبرة على السياحة هي أكثر، لأنه إيه بلد تاريخ يعني أبدأ يعني مثلاً إقليم شمال البحر المحار أطول إقليم في وثاني أكبر إقليم، أطول إقليم وثاني يعني بالمساحة والثانية هي. فعندها أكثر من 11 مديرية وواحدة مينا كبيرة يعني أيوة ومطار كبير، وعندها يعني 10 مراسي يعني. فهذه الطريقة اختلاف شديد عندنا مع المديرية مع الأقاليم الثانية يعني.

0: الزراعة يعني عندنا مختلفة الزراعة هنا الآن، زراعة التمر يعني في مختلف البلدان يعني. أبدأ من قارورة إلى مديرية فرو، من مديرية قارورة إلى مديرية فرو عندنا الزراعة، زراعة التمر يعني. يعني الآن قربنا قاعد على المعرض يعني، اختلاف يعني الطعم والحجم وكله عندها يعني، بالذات بالإغليم بالمديريات يعني. لكن إنتاج ما شاء الله ينتج بإنتاج هائل يعني.
1: مشاهدينا الكرام، كنا معكم من هنا من أرض المعرض الإكسبو، حيث يقام مهرجان إريتريا لعام 2026. حاولنا أن نقدم لكم القليل من العروض الكثيرة التي تقدم هنا بمناسبة هذا المهرجان، تلك العروض التي تعكس الهوية والوحدة والوئام الذي يعيش فيه الشعب الإريتري. وكما ترون هنا من خلفي، الزوار يصلون إليها هنا لمتابعة مهرجان إريتريا لعام 2026 عن قرب وعن كسب. وبهذه المناسبة ندعو الجميع لزيارة أرض المعرض الإكسبو ومتابعة هذا المهرجان، مهرجان عام 2026. إلى جديد اللقية بكم إن شاء الله في الحلقات المقبلة. تقبلوا تحياتي سعاد صالح، وتحيات المصور داويت قبر أب، وأيضا تحيات المنتج اسم مدهني زكارياس. إلى اللقاء.

زخبركم تخاتلتي مدب قست دحنت كاب علت كلتك ساب علت 15 ورح شوعات كلت شحن 26 زنبر استاتستيكا وصبصب ترافيكا وحركاتاتنا حيزنا لكم قريبنا زولنا بدرجه هاجر كمزي ابز تتقيسو ان عزبو زلنا ابز حلف اوان استمزغبه قصر حركاتات 200 شوعات نيرو متن موت 6 تمزغيبو تعزيمنا لنا كبير مقدعتي 16 فوكس مقدعتي دما 33 تمزغيبلو ابزي كبيدن فوكس مقدعتي نانا نغلصو زلنا زياده اتوكرو هنا بو اغداسي مخنياتو ازي كندز داكل سنكلنا افتي محبر قطباو شغرنا يتحبر تسبنا كفطرو زغل تصعنو كساخني كبير مخانو كنغنزبون اغداسي سلازخونه 410 تخلت شحن 333 ناقفا زغمت عنوات تمزغيبو نعزبولنا بزوباتات درجه زنبر صبصاب كتايز مسل مسل نعزبو دما 68 تن كابت حرقاتات ابزو ماكل اينيرو متن موت 34 كبير موقداتي شوعات دما فوكس موقداتي يتمزغيبو اب النبرز ورد عنوات مسل نعزبو 84 شحن 300 ناقفا زغمت عنواتنا تعزيمنا ابزو بادوب زنبر صبصاب مسن عزو ودما استمزغبه قصر حركاتات 6 متن موت 1 كبير موقداتي 3 فوكس موقداتي

شهد الله فضل طابت اوقاتكم من الفضاء الاريتريه، نحييكم ونقدم اليكم نشره الاخبار لهذه الفتره والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. استشهد المناظر الكبير الوزير سامر الرؤسوم. المهرجان يشجع على اجراء بحوث معمقه حول الثقافه والتقاليد. طلاب اقليم القاش بركه ينفذون انشطه تنمويه فعاله. ترامب خلال الغاعون في البيت الابيض سنساعد لبنان والبلد تضرر لعده عقود. عاليف يزور برلين لتعزيز روابط الطاقه والتجاره مع المانيا. فرنسا تقر حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عام. مرحبا بكم من عناوين إلى التفاصيل. استشهد في 21 من يوليو الجاري بالعاصمة أسمراء المناضل الكبير الوزير والدبلوماسي المخضرم سمر الرؤسوم عن عمر ناهز 83 عاما. انضم المناضل سمر الرؤسوم إلى قوات التحرير الشعبية عام 1976، وخلال حرب التحرير عمل في جهاز الإدارة الشعبية والشؤون الخارجية والاستخبارات والأمن في السودان، وعمل بعد الاستغلال من العام 1991 وحتى العام 1992 سكرتير أول في السفارة الإريترية بالسودان، ومن العام 1993 وحتى العام 1996 مسؤول دائرة أمريكا في وزارة الشؤون الخارجية، كما شغل منصب سفير إريتريا لدى الولايات المتحدة الأمريكية من عام 1997 وحتى عام 2003، ثم حاكماً للأقليم الأوسط من عام 2003 وحتى عام 2006، ووزيراً للتعليم من عام 2007 وحتى عام 2018، ووزير التعليم وسفير إريتريا لدى أثيوبيا من عام 2018 وحتى عام 2025، حيث خدم وطنه بتفان وإخلاص في كل المسؤوليات التي أوكلت إليه. الشهيد المناضل الوزير سمر الرؤسوم متزوج وأب لخمسة أبناء، وسيشيع جثمانه الساعة 10 صباح يوم الجمعة 24 من يوليو في مقبرة الشهداء بأسمرة. تم التأكيد بأن معرض البيوت التقليدية وأنماط الحياة والتقاليد في المهرجان الوطني السنوي سيشجع على إجراء بحوث معمقة حول الثقافة والتقاليد. وفي المهرجان السنوي لعام 2026 قال السيد هابتونغ ويتوم عضو لجنة البيوت التقليدية وأنماط الحياة والتقاليد إن العرض يمثل البنية العامة للبيوت والمواد الثقافية والتقاليد والفنون وأنماط الحياة وغيرها، وأضاف أنه يلعب دورا هاما في الحفاظ على هذا التراث ونقله للأجيال القادمة. ونصح السيد هابتوم الأقاليم بالتركيز على الجوهر وصولا إلى التفاصيل لإبراز الجوانب غير المستكشفة من الثقافة، وأكد أن المهرجان سيحفز لإجراء المزيد من البحوث حول حفظ التراث الثقافي ونقله للأجيال القادمة. من جهتهم قال المنظمون في قرى الأقاليم المهرجان أنه على الرقم من وجود تحديات في الحصول

على المواد المحلية بسبب التحديث، إلا أن النقص سيتم تخفيفه من خلال سد هذه الثغرات. يتم في المهرجان السنوي لعام 2026 إقامة ندوات تعليمية ومسابقات أدبية في ساحة الإكسبو، وتركز الندوات التي تنظم منذ يوم 20 من يوليو على الكتابة والبحث والكتابة والقراءة والشعر وطبيعته ودور التحرير في التطور الأدبي والترجمة في الأدب والسينما والأدب الإريتري وفرصه وتحدياته، ويشمل ذلك الكتابة غير الروائية بالإضافة إلى المسرحيات وسيناريوهات الأفلام وغيرها. وصرح الدكتور تيدروس سيوم عضو لجنة الندوات والمسابقات الأدبية لوكالة الأنباء الإريترية بأن القصص القصيرة والقصائد والأفلام تقدم للمشاركة في المسابقة بالتزامن مع الندوات التعليمية. وفي الوقت نفسه تنظم لجنة مهرجان الفيلم الإريتري 2026 ورشة عمل عامة لتبادل الخبرات حول الأفلام المنتجة في البلاد، ويتناول الحدث تحليل وتبادل الخبرات حول أفلام بارود 77 وحمامة نوح والحب الأزرق. تنفذ أنشطة فعالة في إقليم القاش بركة من خلال حملة الطلاب التنموية تركز على صيانة التربة وحفظ المياه والتشجير وفقا لمنسق الحملة الأستاذ هابتوم جابريسوس. وأكد الأستاذ هابتوم أنه تم نشر حوالي 1300 طالب ومعلم ومعلمة وخبير زراعي ومنسق ب 17 مدرسة ثانوية في 17 محطة بمديريات عقو عنسبة وأقردات وبارنتو وملقي والعلاقاش وهيكوتا وفورت سابا وتسني وقلوج. وأضاف أنهم سيحفرون ما مجمعه 240 ألف حفرة وسيغرسون أكثر من 150 ألف شتلة، كما سيقومون بإنشاء وإصلاح أكثر من 400 ألف متر من الحواجز المائية وصيانة الطرق الترابية. وأكد المعلمون وخبراء حماية القابات والحياة البرية أن المشاركين ينفذون مهامهم الموكلة إليهم بكفاءة عالية وسيبذلون قصارى جهدهم لقرص الشتور في الوقت المحدد. وعرب الطلاب عن فخرهم بالمشاركة في الجهود المبذولة لجعل بيئتهم خضراء. تم التأكيد خلال منتدى عقد بمدينة صنعاء في 20 من يوليو أن الاستثمار في التعليم التمهيدي يلعب دورا هاما في تعزيز عملية التعليم والتعلم عموما ونتائج الطلاب خصوصا. أوضح مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ برهان يوهنس أنه كانت توجد في السابق 16 مؤسسة لرياض الأطفال فقط على مستوى المديرية، مما أثر سلبا على أداء الطلاب. وقال أن عدد الأطفال المشاركون من المتوقع أن يرتفع إلى حوالي 2800 طفل في العام الدراسي 2026-2027، حاثاً الإدارات وأولياء الأمور بالعمل على ضمان إلحاق الأطفال في سن الدراسة بالمؤسسات التعليمية. من جهته حث مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ عمر الدين محمد المعلمين في المدارس وأولياء الأمور في المنازل وأفراد المجتمع على متابعة الأطفال في المديرية. وأكد مدير مديرية صنعاء في السيد إدريس على شكر على أهمية تعزيز دور ومساهمة كل مواطن ولا سيما الإداريين، إذ يعد التفاهم المشترك أساسا لضمان الاستفادة من خدمات التعليم التمهيدي. وتم في المنتدى اقتراح إجراء دراسة على مستوى القرى للتأكد من عدم وجود أطفال غير مسجلين في رياض الأطفال، وبدأ عملية بناء مرافق جديدة لرياض الأطفال في بعض المناطق. هذا وتوجد حوالي 60 روضة أطفال في 22 إدارة ضاحية بمديرية صنعاء. نظم مكتب الجمعية الوطنية للمعاقين في مديرية قلوج محاضرة هدفت لتعزيز التنظيم ورفع إنتاجية الأعضاء. وقال رئيس الفرع في إقليم القاش بركة السيد أسفل الدد مبرحته أن الجمعية ستوفر الدعم اللازم للمعاقين لتمكينهم من تحقيق الاكتفاء الذاتي اقتصاديا وضمان صحتهم، مؤكدا تمتع مديرية قلوج بفرص هائلة في الزراعة وتربية المواشي والتجارة، وحث ذوي الإعاقة على اغتنام هذه الفرص لتحسين سبل عيشهم. وقال مدير مديرية قلوج السيد دسي زري ميكائيل أن الإدارة ستقدم الدعم للمواطنين من ذوي الإعاقة لتحسين حياتهم. وفي الختام قدم المشاركون توصيات بتوفير أراضي زراعية يديرها الأعضاء ومواصلة وتوسيع نطاق الخدمات الائتمانية وإعطاء الأولوية لذوي الإعاقة في فرص العمل بالمؤسسات والمشاريع العامة والخاصة. بشهد الله فاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية. مرحبا بكم على صيد العالمي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني جوزيف عون سنساعد لبنان، مشيرا إلى أن هذا البلد تضرر لعدة عقود. وأضاف ترامب أن لبنان عمل بطريقة سيئة للغاية وسنعمل على أن يعامل كما ينبغي وبالاحترام الذي يستحقه. ومن جهته أعرب الرئيس اللبناني بعد محادثاته مع ترامب عن تقديره الكبير للدعم الأمريكي. من جانبه حضر الرئيس العون نظيره الأمريكي على مواصلة دعم الجيش اللبناني مع بدء تطبيق اتفاق إطار مع إسرائيل عقد واشنطن.

وقال الرئيس اللبناني من البيت الأبيض علينا أن ندعم القوات المسلحة اللبنانية، مضيفا من دون القوات المسلحة اللبنانية سينهار كل شيء، لا نريد هذا الأمر. أعتقد أن الرئيس ترامب لا يريد هذا الأمر أيضا. هذا وأعرب الرئيس اللبناني بعد محادثاته مع ترامب عن تقديره الكبير للدعم الأمريكي. وقعت أذربيجان وألبانيا إعلان شراكة استراتيجية يشمل الطاقة والنقل والتجارة، فيما رحب المستشار ميرتيس بإمدادات الغاز الأذربيجانية المتوقع أن تبلغ 2 ملياري متر مكعب سنويا بحلول العام المقبل، باعتبارها خطوة إضافية لتقليل الاعتماد على موسكو. ووصل رئيس أذربيجان إلهام عليف إلى برلين يوم الثلاثاء في أول زيارة دولة له إلى ألمانيا، تتصدرها ملفات أمن الطاقة وخط التجارة عبر الممر الأوسط في وقت تواصل فيه أوروبا تقليص اعتمادها على الوقود الأحفوري الروسي. وعقد عليف محادثات ثنائية مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس قبل اجتماع موسع مع أعضاء الحكومة. ووقع الجانبان إعلانا مشتركا بشأن شراكة استراتيجية وسلسلة من الاتفاقات التي تغطي مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية والتجارة والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا، لتصبح ألمانيا ثاني دولة أوروبية بعد إيطاليا تبرم الاتفاق نفسه مع أذربيجان. وعقد بالتوازي منتدى أعمال مشترك إلى جانب المحادثات. في الخبر الأخير، قال البرلمان الفرنسي نهائيا يوم الثلاثاء مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 في سابقة هي الأولى من نوعها في أوروبا وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. ومن المقرر أن يدخل هذا الإصلاح حيز التنفيذ في سبتمبر لحماية صحة الأطفال والمراهقين. وعقب تصويت مجلس الشيوخ بعد الظهر أقر النواب الإصلاح بغالبية 279 صوتا مقابل 81. وسيلزم الإصلاح الذي كان الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون قد وعد به ويشكل أحد أبرز التدابير المتخذة في نهاية ولايته منصات التواصل الاجتماعي بتطبيق أنظمة التحقق من العمر، وهو موضوع كان محل نقاش، كما يحظر النص استخدام الهواتف المحمولة في المدارس. وتعليقا على هذا الإجراء، أعلن ماكرون الثلاثاء أن فرنسا تتصدر الجهود الأوروبية لحماية الأطفال على الإنترنت. وقال في مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل، فرنسا تقود الطريق في أوروبا فيما يتعلق بحماية أطفالنا وشبابنا، مشيدا بخطوة كبيرة إلى الأمام. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. استشهاد المناضل الكبير الوزير سمر إيرسون. مهرجان إريتريا يشجع على إجراء بحوث معمقة حول الثقافة والتقاليد. طلاب إقليم القاش بركة ينفذون أنشطة تنموية فعالة. ترامب خلال لقاء عون في البيت الأبيض سنساعد لبنان والبلد تضرر لعدة عقود. عليف يزور برلين لتعزيز روابط الطاقة والتجارة مع ألمانيا. فرنسا تقر حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عام. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.

0: فتی دی بھی مت گدم کہ ہنے ہنوالی فتی ای الاشال تو ون بلکم رقمنا بعد نولک
1: اواتو نحنا مش دی قلاقل انسا هليت كنا
0: بنجا الا ان شاء الله ترى رفت
2: لا لا لي قدين باللي بيتو مناجر وباللي جار بيت دفع عقلنا لكل رسول ايتي كونو سمعت
1: يا حبيب تعال يجي انت تقول تسحق بكرمه وماما انتو الا كرمه ترينا دي ما يتاكب ادو يقريات على تتاكب
3: اسمع
4: اسلم
3: اهو
5: كبره بني
3: يوم سوق بس
5: بهدول هرس الناس من جيش حيسان
6: كل سنه
7: ها ميدو
8: بسم
7: الله بس ما طاوله
8: بسم الله
7: لا اله الا الله ما طاوله ما طاوله حق ما طاوله لا
0: بسم الله بسم الله نقطتك من صنع هتودي عاد ابوه عبنده نبرد بالاسمره وكل يد درس مثلي
9: ما شاء الله تبارك الله انا مره واحد عجبني اخلاقه سديته

0: محمد ريس ها من ترليك
1: لا لا يا من لو يا لا لا يا من يلا التسوقون بس ما لي نتعنا لو يوم ليك
0: اي اهلا محمد اذا محمد ريس سمعنا ليك ان لهم اندي انتبهنا طلعش قالهم تلو هنا طوال عد اسمه دبري من قيس برا من مدينه نفقر بلاك عليك
1: يا جروب يا جروب ليك بس عفش بيزانه لك بقلام وانت
0: بس بس سقطنا لك بقى عافيتنا تعبنا الحين نفقر عفش قدام طبطيكو رحنا نفقر بس
1: خلاص نيس فقر انا نيس يلا نيس
2: كيرواليت تجاربنا هيك داك مكيتو تمام كما يقويك هادي في السودان تو انا وشركه حياتي دي بخرطوم يعني دي جامعه افريقيا دي بسلامه دي مسلم درس عندنا

0: مثل قرون فتح حالفنا ما شاء الله تبارك الله كم مدرستكم أتممنا. أنا أسك سعودية بقسكو لكن كدميها أنا وهتا قوم يام عنا حقو سند سمع قلنا ذاك ديبا وحقو كل شهري هذا يودينا ما شاء الله تبارك الله شهر العسل ريكي تبر سودان تبستان جبل توتيل قروم حالفنا والحمد لله رب العالمين يعني رب وفقنا كعائلة كاملة بينا
1: نجيب كل أطوار بس؟
0: لا لا لا لا لا كل مسألة مامناه فتيه حسيه كل مسألة مامناه وإن شاء الله نيجيه أنت معني تلقروب حتى مودي ومن آمن هي رب حق وفقنا لهداي ولا متحرات مثل قبي
1: إن شاء الله.
2: صلوا علي وسلموا تسليم صلوا علي وسلموا تسليم ما شاء الله سميرة وابوها سكل هذا اللي بهجكم الليكم
0: هذا اللي انا عارف المهم بهجك تعب صلاتنا
2: انا تعب ليكو اكرر قليبلتو
1: اكرر ريبا عادكم نصفت لي
2: الاتو يا رب عمر كل الطاولة ورزق كل بزح وبيتنا قبش مكي ولا تكررين إن شاء الله طيب
0: أيوة أنا ما لا بل ليكو عارفين ولا تكررين إن شاء الله بل ليكو
2: إلاتو يا رب من اللي ما دحرية سميرة ولا شيء حتى يتسئل
0: إن شاء الله
2: حتى يتسئل أنا كربي ولا يعني.

0: حاجه من ميتو خبر مالك؟
1: خبر ولا حتى يلا خلينا نوصل فون متكبطه بقى.
0: ام حمدتو تعتك لي دين
1: تعتك لي لكن رفع يلا قالوا ريني بقول له فرها الله اعم صديق شبه قد حنا ليك
2: الحمد لله الحمد لله يا جماعه
1: تمام يبقى تمام هذا ما سواكم اتينا جماعات الام اللي هي من حكايه من اداويكات
2: قبل بعد اكيد
0: ايوه
2: قبل قبل شو حيستنا يا جمالولي
1: شعبي يكون عمي صديق شعبي يكون قبل ما سوا حيستنا وانت ما تتداوى خد ما تحت بدل تشاقل
2: خلاص خلاص الا قبل بعد اقول لي بينكم بيجي سوا بس انا تعافيك والحمد لله اقول لي تسني احدكم قبل قبل شعب نسونا يا ابوك
1: لا لا طحن مشوارنا انه تيجي تبعت
2: لا تو
1: ايوه هلو كويس
3: هلو جمال قبول لكم صديق شبهة
1: ما شاء الله ما شاء الله دحان الله هنكر كيفكم
3: كويس
1: مرحبا مرحبا هنكر نوريت حتكات
2: مرحبا هلو هلو نوريت
3: السلام عليكم صديق
2: الحمد لله الحمد لله قروم اللينا قروم اللينا نبال سفر لكم
3: الحمد لله ميت جمال صديق حموم اللي بيليني
2: أمانوت حمامكم حمامكو لكن هذا من عباي بس دحين ليكو هذا حيس بديل هذا ما نوض حمامكو حمامكو وجرس كروس
3: متى رحتوا
1: هذا سمعني ألم عفش عبا أنت هاك مال ريكو إلا عفش هلا مسلنا بكوكم مسلم فجر اتجن حسبنا
0: اللي كسلين ينودنين عند نوك على العفش اللي زي تحت يمكن يعلق لك بعده
1: كمني دميمي عند درس أنت جنك حلاطه حنا خلاط نزاته من الواحد قاعد يلاقى نابس حالتنا دي بالله يجانا نقدر نحابري على ثنا
0: ما أنا بينك لا مشوارنا نازلنا منا عفشنات أكان سليمنا بتحبي لك كلامي
1: أمان كات الله قبي قرر رفض حد أنتنا تجنفت يا أخوان عندك أمان كات صح ليك
0: ما قاف قات لينا
1: دحين ما مشكلة هذا دول عثمان وده بساور ديت فقره ما قلنا بلدي بوم تو أسمار قلنا فكرت
0: هلا أسمار حب
2: هلاو هلاو هلاو
3: هلاو هلاو صديق ما شبكت الله يا رب
2: ما تكتمنى يكون يوم سبحان الله قادر كانت قلت ابروت
3: ما تبغى قلت ما جرحته يا رب اقول الله بس كذا ما قلت جربه
2: يا رب تلفون شبكته اكيد يكون اليوم الدقم ايوه هلو
1: هلو مرحبا من انت من
2: سبحان الله قادر

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: موبايل محي
1: موبايل كعسر مرضي تتصل دات شكون كرات
2: وار كانت موبايلات كامرامي اللي انا من رايي
3: كا إذا كبت راكب أورنداغا غلا أور وغان هيكا بو إلا لاتو أسانا يكبت كاو
2: أورو تقب حاق المسكينة كل يفتي
3: حاق لان ده حاق لي كون راكبتو
2: أمي تذاكاتي لي ما هو كنا حمية
3: إلا مالو بسرق بحرام مالو يفرق ومال ترق من عصرو أدر عفلة جمعيوتو أم عندي بأكان جبنت ولا لك هم سلكراي زو هلبل نبره جنيت يوم نبرانا يدايبل
2: كنت انا اسم الهبوط شقم انت تم حرباتي لا تيكا انت وهتمت اتراكبكم قديب قدو
3: والله مراد العشر بل اقول حيزه ما هوتو ازي تحجزرت انا قلب اللي يكوني مسلك لك المنفعه الدوله لا معليش بهجاب تحكو ديبكا معليش قول انت
2: مرحبا مرحبا مرحبا
1: مرحبا

0: سلم عسير.
1: مرحبا بمساكن.
0: بمساكن. ليه تكن باطر قمال وتعفيات من باطر؟
1: ماشي التليفون في الجمال تعرضت على الكوالا إنه يخلص بخلق
0: منه. آه لحن توسع كانت تسالكم بس حاول اتصلتك وهم.
1: أنا مدني تظلم دور باطس عليكم لهم وضول عليكم اللي قبلهم.
0: قبي باطس عكين. قبي شعب فرهام النبالات. اللحوكي. أمبل سرق كيرا لو. سراد هي. من قبل حكومة أثلاث رايم أتخوف مكة الرايم أو ما تصباتي يتر
1: اللي كله تعب وقرقال له وشغل مثل سرق حسبكم وسرق قبايا كناتا
0: أنا قلنا وشي مسلوم قل إتلاك كم فرح ليكم حوكي يوم باسع كروي هلا من قبل فجر ديب قندع مكزان هباني عفش حب عيق اللي بلد وحمد حوية بدير حزورنا من موت الماكينات مسلوم فررت لي
1: مسلوم لي بل ماكينات مسلوم اللي تبا شغلت لي حدا قندا بقول لك يا سبا
0: حدا قندا تقول لي أنا سأل جمال سرت اوريدي بيقول لك ريكيد
1: جمال هي قدامي يسمع مقلو ديوتنا صار يا امركون
0: ايه ما نقول انسى انتو هو حتى انتو من حتى عين فاجرام انتو رحم حنقدر ولد لو لا تقرني حاول كل عبي لكن مساكين وصبر بيد
1: انتو مين المستحيل هي جايه تامنوا ازاي كل اللي حفيكم في الجايه في حبيت عروس فنات الليل
0: هاجر كل كل قبلك انت يكون ابقى امان ماكينتك اللي تتفرر من اللي تحزه جمال يكون عالم وابطالك نجاة ترى نجو
2: هاي با
0: نعم ما نسلنا الدرر أبغى أقول لك إيه
2: أول تسلك مني لا قطير لكم دي تسلك مني سنة على القضاء
0: ما حلا
2: مرحبا
0: الحمد لله
2: الحمد لله ما شاء الله أنا عبد مسكاوي من قبل ما مدرسة قطع سكب اللي
0: انت شكرا بابا على الحمد
2: لله الحمد لله الحمد لله انا يا ترى انا ليه تقول
0: بابا الله يبارك فيك

0: من جمال سمع الناس لا كل
1: اها
0: عافش كل ناس او قال له ما هو بلا كل حاجه يحقون كل مكانه ما
1: يا اخي حماكم احمد ريس حماكم يا اخي مش قلت لي بلد ارجز لك ورش قمصلكم عافش كل الناس او تبلني مش قدامنا وديك هذه مش تكتب لك على الخر لا مدري من وريك
2: مين شتت لينا متبر اللي كان تمادي حنا نوصنا قلنا احنا يا الله يا لطيف بفاقرام لينا انتي تنحكوا ناس تو دقت تبل انت هلكات انت يكون اللي بدنا بدا من كي يكون
1: خلاص خلاص خلاص خلاص يدول يدبوا وينك دبوا
2: سمع سمع انا سلك لك وديك ذا قروب وديك سمعني ماكينات من بوليس ومن عساكر من الاد من شعب دبقت اسريكم قبل ليت تكبتكم تشقفوا من قبل
1: متبل
2: ايوه ايوه اقلب لك اهلك بس جاي سامع عليكم مامي
1: يلا يلا خلاص يلا يلا يلا
2: خلاص خلاص مرحبا مرحبا مع السلامه خلاص مرحبا
1: ها مين حرك حرك
3: فيلك احمد
1: يا اخي صارت ابدا اتحرك يا اخي

سمعني صالح يبقى له دور عليكم حبل رؤية بقول لك ما صنف تحيطة أيوة أيوة أيوة أيوة طيب يلا يلا يلا

الو قلم، عبرنا يوم تسكر لك ايه الحمد لله دي بوم اللي بتوم قال روق النار حبل. مرحبا مرحبا، يلا.

0: هلو هلو هلو مرحبا
1: كل يتمسع وتلفون يتتصل ايوه ودعوا كوي هلا بلاك عليكم على السلامه خلاص تلفونك قفل قفل لك على تلفونك بس خلاص مرحبا مرحبا كوي
2: دروي
3: هكذا انا
2: اللي ناس برامج تمارين هلاني
3: بالله عم محمد ريس مو ودالة
2: مرة اتصالات ودالة
3: اتصالات بزح ودالة
2: مرة
3: وبعد للأفرية شهرت مريه قديم
2: مينا كين دريما دول الله وبالنبي لاتي وفقر الله
3: تمام قدام يا مواصفه
2: قدام لا مواصفه هون
3: خلاص مني دا مسلقة أسك لقى بتقبي للموبايل مش هنقلس بطل
2: تمام
3: خلاص هنقلق ليديك
2: يلا خوش
4: عم محمد ريس عم محمد ريس أنا عبد الله حتى مرة

0: مرحبا اولاد، من سديكم؟ من سديكم وكيل؟ ها دهنتو ميت، لكن من اتصال عرفه بيك. والله لاس مرام الله عليك، هذه بس بداري دي ولد حويه اللي تمرداني دي بحكيم ديبو وبلا ما هي اللي قرهم تحت كم ياي ولي هلك هذه واتصل على الكوستان بعد حتى قاريته لبيه
1: دهانا عم محمد ريس.
0: ايوه
1: اللي اتفق اللي بقدر.
0: ايوه
1: لكن زمني اذا مثلك الموبايل حبلنا تمسك لك تفهم هذا
0: موبايل ابوكم.
1: ايوه حبلنا طعم محمد ريس. بس ندسم هنا
0: ابوكم تا.
1: ايوه
0: هلا بنقبل عم محمد ريس. مرحبا ولا
2: لكم من تسم
0: وليه ولي جمال بقول جمال بقول
1: جمال بقول.
0: ايوه جمالت
1: هذا خلص كم منه
0: والله خلص كم سلو ويمكن واتصل كدي بعد انا بس تليفون قلت بات دحن ما يقول له
1: مرحبا خلاص بلو ده انك اتصل ديبو دحن ما تليفون قلت بات بلو حق واحد انا
3: عم محمد ريس.
1: اها والكاتم امام محمد
0: فعلا وليته وليلا.
1: طيب يا قيس اللي كذي بالله مش لنا دقه بكت تسلي.
0: لا كويس مرحبا.

0: بطيلك
1: جمال سمعان نبلاك هليك انا ابو كم تقبل ليك يا سمعني سمعان نبلاك هليك استمع منك
2: بدل واي برا في قرب لك هليك كفهمني
1: انا تلفوني ده بقى لي خلاص ده الخير دحن معي ايوه خلاص مرحبا يتشاغلني
0: ما قال لنا جمال ولا يلبن حما ولا مين

0: اتمامكمه
1: اتمامكم
0: الله بالله خلاص معلش بس انا هنا كدانه
2: مرحبا دروي
0: تلفون نحسب من اللي
2: تمام
0: ثبت لي ولا تلفون ما نسوي من اللي يكون احنا مرحبا بدنا نترددك
2: ان شاء الله

0: يا عربيتهم مصرحة ذا كامل أكن عفشهم وسترقنا بالكار
1: صديق هلا مسلح
0: صديق تبل حريقة فيكم صديق عربية سواقة صديق تقول أنت إلا عربية صبطات من قبل فجير منكم سال الدجاجة مش أمر
1: أمر
0: كل ما ترقنا بالكار شد متي
1: ما كنا جن حدا وكأنا شو بدي جيشني ألا ناس عينين أنا قصلك مس أبطونا هني ألا ناس كل مرة حقك كلو تو حجر قليبلتو أذا مو ديو بلا كم تأخر
0: لا خلاص دي بيوم حريقة في زا دي بيوم تو وأنت نجلس كم سلمة كينات كسكب ديبن اكثر كهرسو كم غبي دكلاص مسكوب دت مسالبه قال دور ميت بيلو كم غبي انا اسكا متيني و اسكا من غبي شنكي كوت بولم يتفرا سمعك انا حدك تاغي
1: خلاص
0: بس واسمع اسمع انا اسمع مرحبا اطاو كم غبي اوع جمال على مسلت بولم
1: خلاص سنه
0: كلي
1: سنه مرحبا
0: بس
1: سنة.

0: لا تود أسألك كذا سدي أزقلك جمال ناب صحكوك كم ساعات وأنا هيني العربية ناتبطكو شبري جايز مكينة عدام ناتبطكو تأجي تفجر
1: سبحان الله عربيت كي يكون العربيت لهم
0: مكينة كي يكون لله مكينة حتوق الجمالته مكينة هاجرته ومكينة عطبطكو من قبي هيني لا تودين أمر أنا تتأسرن قبي يمكن
1: أبايكا
0: يا تأسر يا هيني ميت مثل العربية جانا ذاته شرفت قلي أنا مس عربية جمال ميت
1: أبايكا يبا أبايكا أبايكا ليموت أبايكا ليموت بردا وسلام قد تفقرته رب العالمين أهلا مثل كمان حتى يتقبل
0: جمال كم سلك كم تتك
1: مرحبا يا منجي يا منجي نوسك اللي كان جينا
0: سابقاو كم من قبي هيني كله كله سميتنا يتسمي من اللي قبي يتسعنكم سلوم بس تقول له كرا نيس يا مرقب تحكى أرح كرا

0: እትል ኩሉ ጀሪመት ካሪና ለላ ጀማልቱ አበማጻም ለአና ጽባብህ ጋይ ሰምነን ገቢ እል ኩሉ መሻከል ወይጀራ ዲብና ለጻልመት እና ግኒግስ እንደልብል እትል ቆበት ሃይሞት ካሪና ለ አዘለ ወደለ ወኸላስ ቻ
1: አብሽር ከብሽር ከወል ወላ መጻብተውና ሐዋ መህነማ ያዙና እንዲቆም ራህት ይልብሉና ምግል ይበሉን
0: እንታ ሐካቱ መንጻብቶካ ማም ሶዳን መጻቀ ጋሻ አናት ይበሉንቶ
1: ስማኒ ኩቡት ማም ሞት ይልሐልፍ አዘ በስ ሐናር ኤካ ينفرا انت اي تفرا وانا يفرا قدم كارينا تمام
0: بدي حمام وين مات اللي حلف لبلو يا اخي من كونترباند لعبه جريمه
1: كونترباند كفو
0: سمع لي صوت كدره دري يسمعونا
1: لا اله الا الله محمد رسول الله سبحانه سبحانه هذا كذا حق طاب هنا من بلونا
0: لا سروكا مقلي بلوكا
1: اسرونا انت اسرونا انا
0: قرفه سنيت ندرو دي فندق لا سروكا دي مقلي سروكا تحزل لك دي بحبس
1: حبس اوالي يا رب رجينا من حبس بديني تاتي انت تاتي كنا مقولوا
0: لا كاو تكره
1: لا بلوش الجنه سبحان الله لا اله

0: بتاعها سميرة.
1: عيبة.
0: معلش نفرسكوا لكم مثلا.
1: مشكلة ألبوم.
0: يا سميرة مولي لو حر همت لبولو دي بك الأقرب لبولي. أنت بس قبل نقوش حوكي أبوكي أبو تسعب أغلولكي. ها؟ حكم رب رداتو رب الوضعية مراري بنتان الكبتة كل قسمة تيمه. أنت بس أكون مبلغ لليكو الدراستك هي أهم شيء تحسر هلولكي. ها؟
1: كويس باي.
0: طبعا مقايسكي أدبكي سنة من يقبي سالم وكلا عبدو مثلنا العلوة حبيبي لوني شو حيلك. ها؟ فد بي همت لبولو دي بكك الأقرب لوني.
1: مرحبا يبا.
2: هلا سمع جمع
3: هلا
2: سمعين.

0: ابو سوانس.
1: من بيت ماركو بس
0: عجل
1: اسم المتاهه
0: بابا
1: طيب طيب
0: ماكينة تتاوينة.
2: تغليس من در تغليس
3: ما غمي على زين أي نتفتات نيجو عزو قل عغم أي مدري ونزي بابور
2: أي بعك ببابور حقوسات يوم أنا غاب زيادة نعوم كن حقوسنا كل نقرات نقبر.

من تلفزيون دولة إريتريا قادرة سلامة تشدي بقدم قل يوم أسرة وكل أجولاي سنة كل ألف وأسرة وسس دولي لحلا أخبار قدم قلكم أخبار لكرق لكم هذا بحريش أنا كالسلف أرس أخبار قديم منادل دبلوماسي وزير سمر رسوم استشهدام أقليم قبلت ديب مهرجان يوم عامة ديب عادات حرس وعافية لقى هرار لوكل صبات قدومكم سر هلا تشرحا قاش باركا في رارو درس ديب قمال كرم وراتات حفظت ماي وتربت للسرقلكم سر هلا تحبرا من أخبار كارج رؤساء أمريكا ولبنان مسكوبة وأمن لا تكسس هيد قودو جرمن وأذربيجان اتفاقات حديث في الرميام روسيا دي بدوارات بحر بالتيك سلاح نووي لرفع طيارات ندأت تفاصيل أخبار للتلالين قديم منادل وبعل تجارب بزوح دبلوماسي وزير سمر الرسوم دي بيوم أسرة وحتى جولاي دي بثمانية وصلت سنة عمرو دي بأسمرة بحمامة استشهدام السنة 1967 دي بقوات شعبية تحرير إريتريا دي بندال لا فقرة منادل سمرة دي بمدة قدلة تحرير من سنة 1967 سك 1969 دي بقسم إدارة شعب وكيل شؤون كارجيتا كمسل هما مسؤول قسم استخبارات وأمن ديب سودان حقو حريتها من سنة 1909 حتى سك سنة 1909 وكلا ولا سكرتير نايدول حكومة إريتريا ديب سودان من سنة 1939 سك سنة 1909 دي وزارة كارجيتا مسؤول ترابيزة أمريكا من سنة 1979 سك سنة 1003 سفير دولة إريتريا ديب أمريكا من سنة 1003 سك سنة 1006 حاكم أقليم مغرب من سنة 1007 سك سنة 1008 وزير تعليم إريتريا كم سلهما من سنة 1008 سك سنة 1005 وزير تعليم وسفير دولة إريتريا ديب أثيوبيا عند قبا إقل شعبه ووطنه بمصبه لقد ما محير بايتو شهيد وزير سمر الرسوم بعل فرع وأب حمص من زيرتو عادة قبره هي جمعة يوم 4 جولاي ساعة عصر الضاحية دي بمقبرة محير بتاسمرة إقل تقباتو اتركن أقليم قبلت دي بنا يوم عامة وطنية مهرجان دي بعادات حرس وعافية لا تسرقل حرار لا وكل صبات قدومكم سلها لا ما ماكر حد شرحو لا صبات حفظ وطايان لغ أديب عادات نبار وسوالف قوميات تقرنيا وصاحوكم سلهما ديب عمار حرس وقدمات عافية لغ أبقى في راروتات وفقريتو لشملتو من لجنة عفاء السيدة تامرات كستيت الحباي حبري ديب لطفنا تدوارات لا لتزرع آكال وعجي أسل وراتات تواب نهب حفظت ماي وتربتكم سلهما اجلس بدالية مرجعية مندفرة ومركز اتحضروت وحكمنا في ستولا مندفرة اساس لودا صبت ما سكم سلحلا شرحام متفرجت فهم فايح اجل حل الوم كل قدوم لحل صبت بسبب مهنة توضحكم سلتها يبتو قابكم سلحلا ما افهمام رئيس لجنة منبر ولمد وأبيات عادات ممهر تادس قبر تنساي ابترتو من كالات كعلي وعجي لا تشقع عفش آلات عادات وبعد وراتات ورس عادات كعرب كم صلح الله دي بالحبر اتحفزت ماي اتحفزت خوية لابوتو أهمية زياد كله سبتا من مهرجان وكان اقل تقدمتو كم سلبو أطفا قدام هاي بالتأهيل ومماكر حتى فرق عادات وموسيقات بجهتهم بحفظ لا تحيابا وبسسيت لا تطلع حليات لتقدمكم سلها الله محبرو مبل اللي ما بهل نباري لا كم كم ما سوى تلتل قوميات تقرينيا وساهو كفالنا لا لتقدم لحلا برامجكم سلتو أمور هلا
እቲ ሓረተ ክስበት ተገበለ ሃላ ማህረጃን ኤርትርያ ሰነት 2020 ሰሚናራት መሓደራት ዋጅግረ ኣመርክቶ ብለት ቀደም ሃላ ለምን ዮም 20 ጁላይ እንደ ኣንባታ ዲብ ሳዖታት ኣልዓስር እበ መእምረተ ለትቀደም ለሃላ እግደ ዲብ ወራታት ፈን ላለእተንክብ ሲምናራት ከየትበት ወብሑስ ከየትበት ወቅራአት ሽዕር ወፅበጡ ዶር ኣርትዖት ዲብ ዓቦት ኣምር ክቱብ ወቃይ ተርጀመት ዲብ ኣምር ክቱብ ወኣፍላም ኣምር ክቱብ ሃገጊት ኤርትርያ ኣብካቱ ወተሓድያቱ ክታበት ቀሰስ ኣፍላም ወብዕድ ለከምክምቱ ነፈር ልጅነት ሰሚናራት ወጅግረ ኣምር ክቱብ ዶክተር ቴድሮስ ዩ ምግል ኤሪና ተላህባይ ሓብረ መጥመጦር ለሲሚናራት ቀሰስ ሓጪር ኣሽዓር ወኣፍላም እግል ጅግራ ቅዱም ከም ሰላሐላ ዋላ ተዓወተው ህየ ዲብዮም 25 ጁላይ ጀዋእዝ እግል ልንሰኩም ሰልቲ ወድሓ እልክነ ዲብሃላ እበ ልጅነት ኣፍላም ማህረጃን ኤርትርያ ሰነት 2016 ላዳላ ዲብ ዓድና ዲብ በፈረ ኣፍላም ላረከዛ ዕሙማይ ብሑስ ወመትባዳል ተጃርብ ገባሃላ እትሊ በርናምጅ እሊ ባሩት 77 ርግቢት ኖሕ ኩምሰልሆማ ፍቅሪ ሰማያዊ ላርእሶ ኣፍላም ላከስስ መትባዳል ተጃርብ ገብ ከምሰልሃላ ልትኣመር እቲ ኣቅሊም ጋሽ ባርካ ፊራሮ ደረሰ ገማል ከረም ዲብ ወራታት ሕፍዘት ማይ ወትርበት ላለተንክብ ካድም ገብ ከም ሰላሕላ መመቅርሓት ናይ ለፊራሮ መምህር ሃብቶም ገብረ የሱስ ሓበረ እቲ ለፊራሮ ዲብ ምድርያት ሎጋዓን ሰባ ኣቆርዳት ባርንቶ ሙልቂ ጋሽ ለዓል ሃይኮታ ፎርተሳዋ ስነይ ወገሉጅ ምን 17 መዳርስ ካልኣይ ደረጀተ ላትፈረረው 1300 ደረሳይ مربيت مدرسين مأمرت حرس ومماقرحت كيوا جمال اتا عصر سبع مركز اند مقارحو قدمكم سلهلو ممهر هبتو مبتو ساك افهما هتوم من يوم سس جولاي اند امبتو اقل 33 عام عل اتا شاق وشقل ابعام مت كلمت واربع الف حفرت اند حفرو شتيل كم سل شتلو زياد مت وحمس الف عجي كم سل شيقرو زياد 400,000 متر أشرعات وأكرت كمسل شقاو وأتسانو كمسل هما أقبو يردمية أقل لأسنو ستات كمسل هلا أبتوساك لا كبر وديح مربية مدرسين ومأمرة حفظة جاي وحيوانات كدن ابترتهم مشاركة لا تيمام ألوهم شقل بواجب سرقلو كمسل هلا وديب شرحو لا تدالة شقل أقل لت لا تسطط شقل أقل أشتل إقلت شتل زياد كمسل شاركو كدو درسة ديب دونغو بادواراتهم ديب أخدر إقل لقايرو التقبي كادم من شاركو حبان كمسل السمعام ديب شرحو لا إقل راكبام حلو تجارب وعادات سدايت قرر اللاما لا قبي برامج عمار إتو إقلت عوات إبا ما تسبال كمسل كدم أبو أكدو እቲ ኣቅሊም ግብለት ምድርያት ድባርዋ ዋዕዱ ካላ ፍገሪት ምህሮ ኣካዳሚ እግል ትትዋቀል ገብ ጅህድ ወሒራሩት ገማማ እቲ ዮም 16 ጁላይ ዲብ ምድርያት ድባርዋ እተገብኣ እጅትማዕ ዲብ ሰነት ድራሰት 2025 2026 ወራታት ደሪስ ወድረሶት እግል ትረሸድ ብሰዳይት መዓያ ላለትሓመድ ካድም ክምሰል ገብኣ ለትሸራሕ ዲብ ሃላ ተየልል በቃዓት ደረሳ ምድርሲን ወመዳርስ ምስል ፈዳብ ወሓዋን ጀዋንቡ ህድግ ክምሰል ገበት ዲቡ ተኣመራ መስኡል ፈርዒ ተዕሊም ምድርየት ድባርዋ መምህር ቴድሮስ ኣብርሃም እተጉሉ ሓባ ተውደሕ እት ኩሉ መዳርስ መራቀበት ክምሰል ገበት ምነ ለተሰጀለው 27373 ደረሳይ ናይ ለምድርየት የ ቅያሰ ኣትካራም ሑት ክምሰል ዓላ ሸርሐ ሕድ በሸብህ ዲብ ምድርየት ዓዱካላ ዲብ በጋባ ጌማም መስኡል ተዕሊም ምድርየት መምህር ተስፋይ ስብሃቱ እቲ ዓግሎ ተዕሊም ምነሻረከው ዝያድ 28,000 ደረሳይ ዲብ ኩሉ ደረጃተ ቅያስ ሓሊፍ ብምግባይ ጌማም 86 ምእታይት ክምሰል ዓላ ኣብርሃ መሻርከት እተሃበው ርአይ እግላ ሕምቀ ኣርአው ደረሳ ላትገብ ሰዳይት ዝያድ እግል ትተላለ ሕዲና ከነባት ሕሉል እግል ትባሰር እግሉ ለኣበረ እክትበት ሕስር እግል ትሃየቡ ክምሰል ሁመ በቃዓት ደረሳ እግል ትትወቀላ ሰደ
ኣብ ሳር እግል ልትከደመቱ ለልብል ወብዕ ዳኣራ ቀደመው መስኡል ፈሬ ታሊም ዲብ ኣቕሊም ግብለት መምህር ህብቲ ዝጊ ክዳኔ ዕላቐት ስላሴት ዝያድ ሕስር እግል ልትሃየባ እግል ልትከደመታ ዲብ ልትፋነ እግል ደረሳይ ኣሳስላ ወዳ እግቦይ ኣድረሶት እግል ልትናየት ኣትፋቀዳ ዲብ ምዴርየት ድባርዋ ምን ረውደት ኣስካልኣይት ደረጀት 104 እቲ ምዴርየት ዓዲኳላህየ 117 መእሰሰት ተዕሊም ህለያ ሓይሳም ወሓይሳት ሓቆሎም ዓደይት እየ ብኣኽባር ካርጅ ኣቐብለኩም እብድግማን ኣረሕብኩም ኣኽባር ካርጅ ኣሜሪካ ርኢስ ዶናልድ ትራምፕ ወርኢስ ልብናን ጆሴፍ ዖን ዲብ ዮም 24 ጁላይ ዲብ ቀድየት መስኩበት ወእምን ልብናን ህድግ መባሽር ወደው ለዲብ ዋሽንግቶን ዲሲ ልግአት ህድግ ዲብ ፈዓልየት ናይላ ቀደም እላ ዲብ ፍንገ እስራኤል ወልብናን ላትባጽሐት እትፋቅየት ኣብ ጠሮዝ ዘበት ለኣተርከዘት ክምሰልታ ወፍገሪት ሰነየት ክምሰል ዓለት እግላ ሻርሓ ርኢስ ልብናን ጆሴፍ ዖን እተሓልፋ ሰነብትማ

سلام زخبركم تعذبتنا كما يعلكم على تاو زينا سبورت حزنك أجملنا نمكتالكم بخبر نعدم وردرك قدم بشكلتان أس زبادك أم حرة تزازيموم فدارشن قدم بشكلتان أس زبادك أم حرة نعست سنة بتخكيلو زغني وردرك قدم بشكلتان بعصر شعات حملة مقارجي وعزيوم أبتب حاموشة مدبات تخافيلو كير زغني وردر زم سعوت آدنتي ككاب مدبا من شلماتهم كعثرو بق عمالهم أبنى هتسانة مدبها قدامي وتسأل نوبيل قزائي بعسران شدشنة بي وانشا ورق مدالان شدشنة ميتين أفانك وصدن كله فانيئت في السهاية دما بعسران بتخطي لوو تشلامي بر مدالان 400 أفانك وينوم ما تصلامي كأل دما ثلاثي درجة بمحز بعسر شدشنة بي تشلامي نحس مدالان كل 300 أفانك وينوم أبي مدب هتسانة اللي دما فانيئل يوناس بعسران شدشنة بي قدامي درجة حزو درب من الزام وانشا ورق مدالان شدشنة ميتين أفانك عتر بق عم نفاني اليوناس تخطيلو دما بعشران ربعة نطبيم اللي ها سابرهام بر مدلان 400 أفان تشل ليموم

0: انت هلقى؟ مسمار كحمة الله انت هلقى انه ايه؟ ها؟ اسران شدش تاني حموشته تم تايم باولز ديم حكي؟ تم طرف عسران حدا كا؟ كونسونانتس سلازي عسران شمونتن أبقى أنقا إنجليزينيا مبال عسران شمونتن فيدل يلن يا تا أنا أتملت حري قلنا عمل سيرة خيبك الله أمانيل كاب قحتي لاي توصل لها أبقى لاي درجة
1: والله
0: أتل وتران داي
1: ريت قام عشد
0: شدشته نرايك ان كيدنا نفتحته مرجعه عد الحنتي ازي اماني كاب هاجرات وشمت ايكونتن ها كويت لا ليبانوس ح امارات
1: ليبانوس
0: كون عملتي كون عملتي ليبانوس تن هاجرات وشمد بهالا بحرين كويت عمان قطر سعود عربيا كومون يونايتد عرب امارات حبرات امارات عرب مالتي هل رايك وترش الدشتة تبو رحيسات كالا تقتصل لها سلستان سلاسان لك امانيل أبزيات التقاقي خانا ميتين عصر تاني غات ورد ترد يا تكلم شتات صوتا
1: والله اللي عدو
0: هرأي نغيد أبسال ساي درجة كتر هنداي هنداي أمانيل شدشتة تا تليفون كاد ياو يست مسمر كاي تصبو غاي سمع كان الله هاراي قطر شدش تهن كيدنا نفتحته
1: هارا
0: اب ماكل كتما سمرا زركب هنصا سينما امبيرو معس عمت همرت تسريح ابزا سلستن سلاسة هند محشت كانيرا اجوا أما قال كتب اسمه زركا فانسى سينما إمبيرو مع سعمة مرت تسريعو ديقا قحتي لاي مع تسريعو بها هنا تلكمش أم قحتي لاي زلزل وا زال ساين دغا بس إحقا حجد أنت مرتشو وا هنسى سينما إمبيرو جزيرة موهبكا أسرع كاليت نبزا ميتن عصر تنخان يخام سلنا يتفتنن الله
1: أو
0: نلا أنا مبتاك ولا تيدك أي تخوني سالسا عندها بتحكا أرتا مرجالة جزيرة بكا سلاسا أسرع كالي تام لك ها؟ انت لك؟
1: انت عدل شبت
0: انت حق زكا؟
1: انت
0: تمس مركا اي حق زنان بجاعت تمس مركا سي احنا ايد الله شانش عتميتن كنت عصر شو عتن؟ نانا ايكونا امانيل دحان مفل علي نكبرت مسمرك طب اي سمعون الله تعمل سخم زي ملسك حسب الك 110 تن كنسد لك حاجه مهنياتو اي سمع كان الله حما ابو طال الله مثلا يعني مسمرك طب يلا يقرر تصالو
1: هذا ما حمشت

0: عصيرة حمص ده انا ايقونه. هناك ريكاردو ميلسي
1: خلاص قرنا
0: هناك شحن تشعة تميتن سلاسان شو عادتن عامة مرتاح طبعا اعتملسي ميتن عزرتن كنا سدلك إنا أمان إلك أبقى حتك لاي نمس عملك هارا إنا مسكنك يا غني الله كالي التليفون تليو نعم وخن سقر كالي التليفون هلو مرحبا مدب ملسي عم مسمر
2: هلو
0: سلام
2: سلام
0: من قبل
2: بيتروس
0: كيف يا بيتروس؟
2: بيتروس كيف اسمنا؟
0: اسمنا حراي بيتروس. ما اللي سكان لازم أقدم إنه ما نقلت حتى تحت ضغط؟

سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير أحييكم وفي ما يلي نشرد أخبار المساء من الفضائية الإريترية استهلها بأبرز العناوين. استشهاد المناضل القديم الوزير سمر الأسوم. الإقليم الجنوبي يقدم محتوى يمثل الجوانب الثقافية والزراعية والصحية في المهرجان الوطني. أنشطة فعالة في إقليم الكاشبركة من خلال حملة الطلاب التنموية. ترامب خلال لقاء عون في البيت الأبيض: سنساعد لبنان والبلد تضرر لعدة عقود. علييف يزور برلين لتعزيز روابط الطاقة والتجارة مع ألمانيا. فرنسا تقر حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عاماً. السلام عليكم ورحمة الله. استشهد في 21 من يوليو الجاري المناضل القديم الوزير والدبلوماسي المخضرم سمر الرسوم عن عمر ناهز 83 عاماً في أسمرة. انضم المناضل سمري إلى قوات التحرير الشعبية الإريترية عام 1976، وخلال حرب التحرير عمل في جهاز الإدارة الشعبية والشؤون الخارجية والاستخبارات والأمن في السودان، وعمل بعد الاستقلال من العام 1991 وحتى 92 سكرتير أول في السفارة الإريترية في السودان، ومنذ العام 1993 وحتى العام 96 و900 وألف مسؤول دائرة أمريكا في وزارة الشؤون الخارجية، ويشغل منصب سفير إريتريا لدى الولايات المتحدة من عام 1997 إلى 2003، ثم حاكم الإقليم الأوسط من عام 2003 إلى عام 2006، ووزير التعليم من عام 2007 إلى عام 2018، ووزير التعليم وسفير إريتريا لدى إثيوبيا من عام 2018 إلى عام 2025، وقد خدم وطنه بتفان وإخلاص في كل المستويات التي أوكلت إليه. شهد المناضل الوزير سمر الأسوم متزوج وأب لخمسة أبناء، وسيشيع جثمانه الثرى يوم الجمعة 24 من يوليو الساعة 10 صباحا في مقبرة الشهداء بأسمرة. ذكر المنظمون إن الإقليم الجنوبي يقدم محتوى يعكس الجوانب الثقافية والزراعية والصحية والتقدم المحرز فيها في المهرجان الوطني لهذا العام، ويتضمن المحتوى ثقافة وعادات وأنماط حياة قوميتي التيغرينيا والساهو، فضلا عن الاستثمارات الموجهة للتنمية الزراعية والخدمات الصحية ونتائجها. وأصرح سيد أمرات كستيه عضو لجنة المعرض بأن المحتويات تتضمن أساليب التحنيط التقليدية مثل طقوس المومياوات المتبعة في الأديرة وعلى المحاصيل والأشجار المحلية التي تزرع في مناطق متنوعة وأنشطة تربية النحل والحفاظ على المياه والتربة، بالإضافة إلى إجراء البحوث العلمية حول الحشرات بشكل عام والبعوض على وجه الخصوص، بالإضافة إلى أنشطة مستشفى مندفر المرجعي ومركز علاج حالات الناسور وتأهيل المصابات به. وأشار إلى أن كل محتوى من المحتويات المعروضة يجري شرحه على يد متخصصين، وذلك لضمان حصول الزوار على معرفة وفهم متعمقين. وصرح الأستاذ تادسي قبل تنسائي رئيس لجنة السكن وأنماط الحياة التقليدية بأن المعرض يسلط الضوء على أهمية التراث الثقافي المادي وغير المادي، بما في ذلك مراسم شهر العسل والصلوات وفنون الحياكة، مشددا على الحاجة إلى عمل جاد يتجاوز نطاق المهرجان نظرا لأهميته في الحفاظ على الهوية. وقال مدربو والقائمون على فرقة الرقص والموسيقى التقليدية أنهم يؤدون أغانٍ جمعت من خلال الأبحاث وتقدم مصحوبة بالرقص والموسيقى، بالإضافة إلى ذلك تتضمن البرامج تقاليد قوميتي التيغرينيا والساهو بما في ذلك المديح والرثاء والعيدر والصلوات التي تعد جزءا من التراث الشفهي. يتم في المهرجان الوطني السنوي لعام 2026 إقامة ندوات تعليمية ومسابقات أدبية في ساحة الإكسبو، وتركز الندوات التي تنظم منذ يوم 20 من يوليو على الكتابة والبحث والكتابة والقراءة والشعر وطبيعته ودور التحرير في التطور الأدبي والترجمة في الأدب والسينما والأدب الإريتري وفرصه وتحدياته، ويشمل ذلك الكتابة غير الروائية بالإضافة إلى المسرحيات والسينما.

سيناريوهات الأفلام وغيرها. وصرح الدكتور تيدروس سيوم عضو لجنة الندوات والمسابقات الأدبية لوكالة الأنباء الإريترية بأن القصص القصيرة والقصائد والأفلام تقدم للمشاركة في المسابقة بالتزامن مع الندوات التعليمية. في الوقت نفسه تنظم لجنة مهرجان الفيلم الإريتري 2026 ورشة عمل عامة لتبادل الخبرات حول الأفلام المنتجة في البلاد، ويتناول الحدث تحليل وتبادل الخبرات حول أفلام بارود 77 وحمامة نوح والحب الأزرق. تنفذ أنشطة فعالة في إقليم القاشبركة من خلال حملة الطلاب التنموية تركز على حفظ المياه والتربة والتشجير وفقاً لمنسق الحملة الأستاذ هابتوم جبريسوس. وأكد الأستاذ هابتوم أنه تم نشر حوالي 1300 طالب ومعلم ومعلمة وخبير زراعي ومنسق من 17 مدرسة ثانوية في 17 محطة في مديريات لوغو عنسبة وغردات وبارنتو وملقه والعلايقاش وهيكوتا وفورتساوا وتسني وقلوجل. وأضاف إنهم سيحفرون مع مجموعة 240 ألف حفرة ويغرسون أكثر من 150 ألف شتلة، كما سيقومون بإنشاء وإصلاح أكثر من 400 ألف متر من الحواجز المائية وصيانة الطرق الترابية. وأكد المعلمون وخبراء حماية الغابات والحياة البرية أن المشاركين ينفذون مهامهم الموكلة إليهم بكفاءة عالية وسيبذلون قصارى جهدهم لغرس الأشجار في الوقت المحدد. وأعرب الطلاب عن فخرهم بالمشاركة في الجهود المبذولة لجعل بيئتهم خضراء. تم تقييم الأنشطة التي نفذت لتحسين مخرجات التعليم الأكاديمي في مديريتي دبارها وعالدخالة في الإقليم الجنوبي. ففي اجتماع عقد في مديرية دبارها بتاريخ 16 يوليو ذكر أنه تم تنفيذ أنشطة مرضية لتحسين عملية التعليم والتعلم للعام الدراسي 2025-2026، وتمت مناقشة مستوى أداء الطلاب والمعلمين والمدارس بما يتضمنه من مزايا وعيوب. وصرح الأستاذ تيدروس أبراهام مسؤول التعليم بأنه تم إجراء عمليات متابعة وتقييم دقيقة في جميع المدارس، وأن معدل التسرب كان منخفضا للغاية من بين 27373 تلميذا مسجلا. وبالمثل وفي تقييم أجري في مديرية عالدخالة صرح مسؤول التعليم الأستاذ فايز بهاتو بأن ما متوسطه 86% من الطلاب الذين تجاوز عددهم 28000 وشاركوا في الفصول الدراسية قد اجتازوا الاختبارات في جميع المستويات. وقدم المشاركون آراء تدعو إلى زيادة الدعم المقدم للطلاب الأقل تحصيلا ومعالجة مشكلة نقص الطاولات والكتب المدرسية المتقادمة وتعزيز الأساليب الرامية إلى تحسين أداء الطلاب. وقال الأستاذ هبتسكي كداني مسؤول فرع التعليم في الإقليم الجنوبي إن تعزيز التعليم يتطلب مشاركة ومساهمة فعالة من الجميع، مذكرا بضرورة تشجيع التدريس المتمحور حول الطالب. وتوجد 104 مدارس تتراوح بين مرحلة ما قبل المدرسة والمرحلة الثانوية في مديرية دبارها و117 مدرسة في مديرية عالدخالة. تم تأكيد خلال منتدى عقد في صنعاء في 20 يوليو أن الاستثمار في التعليم التمهيدي يلعب دورا هاما في تعزيز عملية التعليم والتعلم عموما ونتائج الطلاب خصوصا. وأوضح مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ برهان يوهنس أنه كان يوجد سابقا 16 مؤسسة لرياض الأطفال فقط في على مستوى المديرية، مما أثر سلبا على أداء الطلاب. وقال إن عدد الأطفال المشاركين من المتوقع أن يرتفع إلى حوالي 2800 طفل في العام الدراسي 2026-2027، حثنا الإدارات وأولياء الأمور بالعمل على ضمان إلحاق الأطفال في سن الدراسة بالمؤسسات التعليمية. من جهته حث مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ عمر الدين محمد المعلمين في المدارس وأولياء الأمور في المنازل وأفراد المجتمع على متابعة الأطفال في المديرية. وكذا مدير مديرية الصنعافية سيد إدريس علي شكر على أهمية تعزيز دور ومساهمة كل مواطن لا سيما الإداريين، إذ يعد التفاهم المشترك أساسيا لضمان الاستفادة من خدمات التعليم التمهيدي. وتم في المنتدى اقتراح إجراء دراسة على مستوى القرى للتأكد من عدم وجود أطفال غير مسجلين في رياض الأطفال، وبدأ عملية بناء مرافق جديدة لرياض الأطفال في بعض المناطق، ويوجد حوالي 60 روضة أطفال في 22 إدارة ضاحية في مديرية صنعاء. بعد

أصل سيداتي وسادتي، أعود بالأخبار الخارجية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني جوزيف عون: سنساعد لبنان، مشيرا إلى أن هذا البلد تضرر لعدة عقود. وأضاف ترامب أن لبنان عومل بطريقة سيئة للغاية، وسنعمل على أن يعامل كما ينبغي وبالاحترام الذي يستحقه على حد تعبيره. هذا وقد أعرب الرئيس اللبناني بعد محادثاته مع ترامب عن تقديره الكبير للدعم الأمريكي. من جانبه حض الرئيس عون نظيره الأمريكي على مواصلة دعم الجيش اللبناني مع بدء تطبيق اتفاق إطار مع إسرائيل رعته واشنطن. وقال الرئيس اللبناني من البيت الأبيض: علينا أن ندعم القوات المسلحة اللبنانية، مضيفا: من دون القوات المسلحة اللبنانية سينهار كل شيء، لا نريد هذا الأمر. أعتقد أن الرئيس ترامب لا يريد هذا الأمر أيضا على حد تعبيره. هذا وأعرب الرئيس اللبناني بعد محادثاته مع ترامب عن تقديره الكبير للدعم الأمريكي. وقعت أذربيجان وألمانيا إعلان شراكة استراتيجية يشمل الطاقة والنقل والتجارة، فيما رحب المستشار ميرتس بإمدادات الغاز الأذربيجاني المتوقع أن تبلغ 2 ملياري متر مكعب سنويا بحلول العام المقبل، باعتبارها خطوة إضافية لتقليل الاعتماد على موسكو. ووصل رئيس أذربيجان إلهام علييف إلى برلين يوم الثلاثاء في أول زيارة دولة له إلى ألمانيا تتصدرها ملفات أمن الطاقة وخط التجارة عبر الممر الأوسط، في وقت تواصل فيه أوروبا تقليص اعتمادها على الوقود الحفوري الروسي. وعقد علييف محادثات ثنائية مع المستشار الألماني

وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 في سابقة هي الأولى من نوعها في أوروبا وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. ومن المقرر أن يدخل هذا الإصلاح حيز التنفيذ في سبتمبر لحماية صحة الأطفال والمراهقين. وعقب تصويت مجلس الشيوخ بعد الظهر أقر النواب الإصلاح بغالبية 279 صوتا مقابل 81. وسيلزم الإصلاح الذي كان الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون قد وعد به ويشكل أحد أبرز التدابير المتخذة في نهاية ولايته منصات التواصل الاجتماعي بتطبيق أنظمة التحقق من العمر، وهو موضوع كان محل نقاش. كما يحظر النص استخدام الهواتف المحمولة في المدارس. وتعليقا على هذا الإجراء أعلن ماكرون الثلاثاء أن فرنسا تتصدر الجهود الأوروبية لحماية الأطفال على الإنترنت، وقال في مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل: فرنسا تقود الطريق في أوروبا فيما يتعلق بحماية أطفالنا وشبابنا، مشيدا بخطوة كبيرة إلى الأمام. ختاما سيداتي وسادتي، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. استشهاد المناضل القديم الوزير سمر الرسوم. الإقليم الجنوبي يقدم محتوى يمثل الجوانب الثقافية والزراعية والصحية في المهرجان الوطني. أنشطة فعالة في إقليم القاشبركة من خلال حملة الطلاب التنموية. ترامب يقول خلال لقاء عون في البيت الأبيض سنساعد لبنان والبلد تضرر لعدة عقود. علييف يزور برلين لتعزيز روابط الطاقة والتجارة مع ألمانيا. فرنسا تقر حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عاماً. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: سلام زخبركم تعذبتنا كم يعلكم على تاو زيان سبورت حزناك أجمل لنا نمكتالكم بخبرنا عدم
1: ورد درك قدم بشكلتان أصدبا دك أمحارة تزازيموم فدرشن قدم بشكلتان أصدبا دك أمحارة نعست سنة بتغكيلو زغني ورد قدم بشكلتان بعصر شعة حملة مقارجي وعزيموم أبتب حاموشة مدبات تخافي لو كان زغني وردر زمس عوط آدمتي ككاب مدبا مش اللي ماتهم كعثروا بقعوا ما لهم أبنهي تسانة مدبها قدام يوتس النوبيل القزائي بعسران شدشن اطبي وانشا ورق مدالان شدشن ميتين أفان كوستدن كلو فاني إلف السهاية دما بعسران اطبي تخطي لو تشلامي بر مدالان أربعة ميتين أفان كوينوم ما تصلامي كأل دما ثلاثي درجة بمحزب عسر شدشن اطبي تشلامي نحس مدالان كل ميتين أفان كوينوم أبي مدف صناعات اللد ما فاني اليوناس بعشران شد شات بيم كدما يرجع حزو درب من الزام وانشا ورك مدلعنا شد شابتنا أفان كعتر بقعهم نفاني اليوناس تخطيلو دما بعشران ربعة نت بيم اللي ها سابرهام ببر مدلعنا أربعة ميتنا أفان تشل ليموم نتان محيرو دما بعسد شعات نت بيم سال سايب مخانة تشل لامي نحس مدلعنا كلتا ميتنا أفان كوينوم أبي مدف قايد في جن دما مهينو صارو بسو صناعات بيم كدما يرجع حزو درب من الزام وانشا ورك مدلعنا شامون تميتنا أفان عاتيروم قال أكوين ودرو زازمة دماء بحمسان حمشان اطبي نوه تكيئي تشلامي برمدالان شد شابتين أفان كخوون كيلوم زمة في الصحية دماء بساسان حدن اطبي من سالساي بموخان أربعة تاميتين أفان نحس مدالان تشلموم أب قدام عيدي بجن قدام يوتس أسيراك في الصحية بحمسان شوعاتين اطبي وانشا ورق مدالان حد الشحن أفان كوستدن كلوم قائد رجاز حزب مريح برهانة دماء بساسان شعاتين اطبي تخطيلوا برمدالان شوعاتين أفان عاتيروم حابن فرز قدما بعصر شمون تنطبيم سالساي بموطسة تشلامي نحس مدالان حاموشة ميتين أفان مخانو زبصحنا حبريتان أرديوم قد ما توانش عالم دحر معصاوم اتكأن دن أفكار تزعودي أغالبوام كوصد مخانو ردو كوين تسأنحا قد داين تلوم اتنفس وكاف كرامات بزحة تارستنا شفنا زخيد مسرح من سيقار كوينوم انه دما مسروح جميروس ان اوار حقز اطمع كانت زينا زقنيم اب الدمو قنايك عص اقر الزمنهم كابزر كوبتس او التزخنان مساقوري انجليز دما ان حسم دلا وانش عالم زعترن مورغان روجرز مس ارسنال وديو كبها اللوك كمزيت ان حم قريبتا تشلسي بقون مسيان مسرح زيز اواتي بمجواي ان عالمنا زسان بدا واقاوسيا وقعو ابالا قيرا طولام انجليزا ومورغان روجرز كاستون فيلا ناب تشلسي ب 210 شوعة مليون باوند سقامتا كبرو سنتهاجر بالسبر واقاي تسأمبير زلوم إذ أطيد حريوان شعلم كاو أمريكا مستمر سام تمارس صوني حكمنا ومرمر أوديو نشد شعمة وعليو فرمو زلوم مورغان روجرز هاب زهابوك ألدما

gdje zimilsoo xitoo kawnium asalt ana liverpool andoni yeraawla makalisteran alisan ata klab kusanxo kam zidali galicu asalt ana liverpool andoni yeraawla argentinawu alex makalisteran brazilawu alisan bekarn ata klab kusanxo kam zidali nibor klub kam zafletata galicu ودع إسران شوعاتنا عمد أرجنتنا وماكاليستر ألفتشح إسران سيستن ناب الليفربول كابس إمبر جميرو كاتزفر رماني حاموش عمد وعلك ودا أكلت عمد تريفو لهم كساب حجي بزعاب حدش وعل الزرب ثلاثة جمرة دمام أبزك رامات زيك كاب أنفيلد كواسيخ إلي الزبل ورا ميزر قحمه اللاو زفلتهم يخون إمبر إيرا ولام أب أمير كابزك هيرو نكدما ودر مدلاو أمير كيتو أبزها مقالس أو مقلسين نتت صوتها كعقوة كامزدلن أمسمن كفال دمام حدا كاوسنت أولاتو كامزخوناني قليس أزولهم ماكالي سراب زحلف حيدات عمالات حدا كابتن دولس اتصاوت ليفربول نيرم بلس نيوان جعلم اوان دمام احلي في ركابم سلازي كالوت كلاباتن نمرت اتصاوت ناكدلي وام نوبر يوم انتخوانا قن انا نساقمون اتصاوتيم كعك ابيت دهليم ناكلابنا مدب دمام حدا اتصاوت مستخمبر كامسار عمستادة او حسابا يلان بمبال ندلي تزاقا فالي زعاصو مقلاتيم اوز يلوم بتوسخم إيراولان ودى تاتاسسن عمد حلاولات أليسان بيكارون أمدابو كامزلون أقدامي عمد صروحو دمام كأدامي حلاولاتو جيرو وكتصل كامزدلن حابيروم حادة عمد وعل تريفو وزلو أليسان بيكار مسكلاب جوفينتس كتاحازو كانتس أنحام إيراولاقن أبز حادش عمد سبورت كابتن كرونيز برازيلاو كمرقص دلاي كامزلو ويؤزارب زلوم أندوني راولان بزعبا أليسان كزارب كلهم أبو تحلاو دات بزلنا كونتاتا أزيحو قسيم أليسان بتوسخيم أم غير خدانا زلو تراون أزي عبيوم نتم حدا سلم أسيحة تساوتن مستكونتاتا من لماد عبدا قفكه بنايوم كام فان دايك أليسان بيكارن جو غمزن زامسالو نوح قزياب سأنوح تساوت دما كدلينيان بمبال حسابهم أكافل يركابهم بتوسخ اسبانيا وسلطاني امسر بكل خاله توسخ حيل المدلا بيتسعر كم زلون مفلاي ابو تاي يمان امسر بكل فال دما صوتاي كوسخ كم زلن حابيرم نسو امغلاص يو كونر برادلي بسنك مغلاط بركي ناوارح كاميرا يرحق بمهلاوم بفلاي از مسمر حدش صوتي كلينيان بمبالي حابيرو زلوم ابزو وانزي قصر تخلق خلتنام ازي وحدي زلوم سلاز مفتح نمركاب نسرح لنا كاونا انتنا دمام عبد القافي زلنا قبل دما مغلاص يو زازيموم زور فرنسا بصنع إسراء حاملة بعرفت الحرم وعلى تمارس صلص بناء جزية ودر مالت

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائيات الإريترية، وفيها مهرجان إريتريا السلمي يشجع على إجراء بحوث معمقة حول الثقافة والتقاليد.

دعوة لمزارعي الدخانة بالاتجاه نحو الزراعة المسقرة المربحة. نقاش حول تعزيز برامج رياض الأطفال في صنعفه. ترامب خلال لقاء عون في البيت الأبيض: سنساعد لبنان والبلد تضرر لعدة عقود. علييف يزور برلين لتعزيز روابط الطاقة والتجارة مع ألمانيا. وفرنسا تقر حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عام. أهلا بكم مشاهدينا. تم شرح أن معرض البيوت التقليدية وأنماط الحياة والتقاليد في المهرجان السنوي الوطني سيشجع على إجراء بحوث معمقة حول الثقافة والتقاليد. وفي المهرجان السنوي لعام 2026 قال السيد أبتوم غويتوم عضو لجنة بناء البيوت التقليدية وأنماط الحياة والتقاليد أن العرض يمثل البنية العامة للبيوت والمواد الثقافية والتقاليد والفنون وأنماط الحياة وغيرها. وأضاف أنه يلعب دورا هاما في الحفاظ على هذا التراث ونقله إلى الأجيال القادمة. ونصح السيد هبتوم الأقاليم بالتركيز على الجوهر بدءا من العام وصولا إلى التفاصيل لإبراز الجوانب غير المستكشفة من الثقافة وإشراك جهات جديدة. وأكد أن المهرجان سيحفز لإجراء المزيد من البحوث حول صون التراث الثقافي ونقله إلى الأجيال القادمة. من جهتهم قال المنظمون في قرى الأقاليم في المهرجان أنه على الرغم من وجود تحديات في الحصول على المواد المحلية بسبب التحديث إلا أن النقص سيتم تخفيفه من خلال سد هذه الثغرات. أكد مدير لجنة معرض إقليم عنسبة في مهرجان الرتية السنوية السيد حامد محمد سراج بأن الإقليم يقدم محتوى يعكس الموارد الطبيعية في الإقليم. أوضح أن الهدف الرئيسي من البرنامج هو تعريف الجمهور بالموارد الطبيعية غير المستقلة في المنطقة وإيجاد سبل للاستخدام الأمثل. ويضم المعرض صورا لنهر عنسبة الذي يمر عبر 5 مديريات ويعتبر أكبر مورد طبيعي في الإقليم، بالإضافة إلى الصخور المتراكمة المسمى ولد حزيه في مديرية قلب والأشجار الضخمة التي يستظل بها أكثر من 500 شخص في دك عندو ومنطقة حلحل التي تربى فيها أسراب النحل قابزة والتي تشتهر بعسلها الممتاز. وقد حظي هذا المحتوى بتقدير زوار المهرجان. من جانب آخر، يعد التراث الشفهي الذي يلعب دورا محوريا في نقل تاريخ نمط الحياة وثقافة المجتمع من جيل إلى آخر يعد أحد المحتويات الأخرى التي يقدمها إقليم عنسبة. وقال رئيس لجنة التراث الشفهي الأستاذ محمد عبد الله إن التراث الشفهي شكل فني فعال تنقل من خلاله ثقافة المجتمع وتقاليده وعاداته شفهيا. وقال إن البرنامج الذي يقدم على شكل أشعار وفنون شعبية ورقص وغيرها يعد إضافة قيمة للمهرجان سنويا. هذا هو يقدم إقليم عنسبة في المهرجان الوطني لعام 2026 التراث الشفهي لقوميات التجري والبلين والتجرينيا. تمت دعوة المزارعين في مديرية الدخانة للاتجاه نحو الزراعة المسقرة والمربحة لتحقيق حصاد وفير. وأوضح خبير تنمية المحاصيل القس مبرهتوم قبل تنتهي أنه تم توزيع بذور القمح والذرة المختارة على 135 مزارعا في 93 قرية هذا العام، وتمت زراعتها وإدراك فوائدها. من جانبهم قال المزارعون أن إنتاجهم لم يكن جيدا كما هو متوقع في العام السابق بسبب معرفتهم المحدودة باستخدام البذور المختارة والمبيدات الحشرية الطبيعية وغيرها من التقنيات، وأنهم في وضع جيد هذا العام بفضل الاستشارات والخبرات التي حصلوا عليها من الخبراء الزراعيين. تم تأكيد خلال منتدى عقد في صنعفية في 20 من يوليو الجاري أن الاستثمار في التعليم التمهيدي يلعب دورا هاما في تعزيز عملية التعليم والتعلم عموما ونتائج الطلاب خصوصا. وأوضح مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ برهان يوهنس أنه كان يوجد سابقا 16 مؤسسة لرياض الأطفال فقط على مستوى المديرية مما أثر سلبا على أداء الطلاب. وقال أن عدد الأطفال المشاركين من المتوقع أن يرتفع إلى حوالي 2800 طفل في العام الدراسي.
طفل في العام الدراسي 2026-2027. حثنا الإدارات وأولياء الأمور بالعمل على ضمان إلحاق الأطفال في سن الدراسة بالمؤسسات التعليمية. من جهته حث مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ عمر الدين محمد المعلمين في المدارس وأولياء الأمور في المنازل وأفراد المجتمع على متابعة الأطفال في المديرية. وأكد مدير مديرية صنعاء في السيد إدريس علي شكر على أهمية تعزيز دوري ومساهمة كل مواطن لا سيما الإداريين، إذ يعد التفاهم المشترك أساساً لضمان الاستفادة من خدمات التعليم التمهيدي. وتم في المنتدى اقتراح إجراء دراسة على مستوى القرى للتأكد من عدم وجود أطفال غير مسجلين في رياض الأطفال، وبدأ عملية بناء مرافق جديدة لرياض الأطفال في بعض المناطق. وتوجد حوالي 600 روضة أطفال في 22 إدارة ضاحية في مديرية صنعاء. نظم مكتب الجمعية الوطنية للمعاقين في مديرية قلوج محاضرة هدفت لتعزيز التنظيم ورفع إنتاجية أعضائه. وقال الرئيس الفرعي إقليم نقاش بركة السيد تسوالدة مبرحتو إن الجمعية ستوفر الدعم اللازم للمعاقين لتمكينهم من تحقيق الاكتفاء الذاتي اقتصاديا وضمان صحتهم، مؤكدا على تمتع مديرية قلوج بفرص هائلة في الزراعة وتربية المواشي والتجارة، وحث ذوي الإعاقة على اغتنام هذه الفرص لتحسين سبل عيشهم. وقال مدير مديرية قلوج السيد زرع ميكائيل إن الإدارة ستقدم الدعم للمواطنين ذوي الإعاقة لتحسين حياتهم. وفي الختام قدم المشاركون توصيات بتوفير أراضي زراعية يديرها الأعضاء ومواصلة وتوسيع نطاق الخدمات الائتمانية وإعطاء الأولوية لذوي الإعاقة في فرص العمل في المؤسسات والمشاريع العامة والخاصة. مشاهدينا، عشرة التواصل من الفضائية الارتياء، لكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني جوزيف عون: سنساعد لبنان، مشيرا إلى أن هذا البلد تضرر لعدة عقود. وأضاف ترامب أن لبنان عومل بطريقة سيئة للغاية، وسنعمل على أن يعامل كما ينبغي وبالاحترام الذي يستحقه. هذا وقد أعرب الرئيس اللبناني بعد محادثاته مع ترامب عن تقديره الكبير للدعم الأمريكي. من جانبه حض الرئيس عون ناظره الأمريكي على مواصلة دعم الجيش اللبناني مع بدء تطبيق اتفاق إطار مع إسرائيل رعته واشنطن. وقال الرئيس اللبناني من البيت الأبيض: علينا أن ندعم القوات المسلحة اللبنانية، مضيفا: من دون القوات المسلحة اللبنانية سينهار كل شيء، لا نريد هذا الأمر. أعتقد أن الرئيس ترامب لا يريد هذا الأمر أيضا. هذا وأعرب الرئيس اللبناني بعد محادثاته مع ترامب عن تقديره الكبير للدعم الأمريكي. وقعت أذربيجان وألمانيا إعلان شراكة استراتيجية يشمل الطاقة والنقل والتجارة، فيما رحب المستشار ميرتس بإمدادات الغاز الأذربيجاني المتوقع أن تبلغ 2 ملياري متر مكعب سنويا بحلول العام المقبل، باعتبارها خطوة إضافية لتقليل الاعتماد على موسكو. ووصل رئيس أذربيجان إلهام علييف إلى برلين في الثلاثاء في أول زيارة دولة له إلى ألمانيا، تتصدرها ملفات أمن الطاقة وخط التجارة عبر الممر الأوسط، في وقت تواصل فيه أوروبا تقليص اعتمادها على الوقود الحفوري الروسي. عقد علييف محادثات ثنائية مع المستشار الألماني فريدريش ميريتس قبل اجتماع موسع مع أعضاء الحكومة. ووقع الجانبان إعلانا مشتركا بشأن شراكة استراتيجية وسلسلة من الاتفاقات التي تغطي مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية والتجارة والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا، لتصبح ألمانيا ثاني دولة أوروبية بعد إيطاليا تبرم الاتفاق نفسه مع أذربيجان. وعقد بالتوازي منتدى أعمال مشترك إلى جانب المحادثات. أقر البرلمان الفرنسي نهائيا في يوم الثلاثاء مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 في سابقة هي الأولى من نوعها في أوروبا، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. ومن المقرر أن يدخل هذا الإصلاح حيز التنفيذ في سبتمبر لحماية صحة الأطفال والمراهقين. وعقب تصويت مجلس الشيوخ بعد الظهر أقر النواب الإصلاح بغالبية 279 صوتا مقابل 81. وسيلزم الإصلاح الذي كان الرئيس الأمريكي إيمانويل ماكرون قد وعد به ويشكل أحد أبرز التدابير المتخذة في نهاية ولايته منصات التواصل الاجتماعي بتطبيق

أنظمة التحقق من العمر، وهو موضوع كان محل نقاش، كما يحظر النص استخدام الهواتف المحمولة في المدارس. وتعليقا على هذا الإجراء، أعلن ماكرون الثلاثاء أن فرنسا تتصدر الجهود الأوروبية لحماية الأطفال في الإنترنت. وقال في مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل: فرنسا تقود الطريق في أوروبا فيما يتعلق بحماية أطفالنا وشبابنا، مشيدا بخطوة كبيرة إلى الأمام. مشاهدينا، انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. مهرجان الأندية السنوية يشجع على إجراء بحوث معمقة حول الثقافة والتقاليد. دعوة لمزارع الدخان بالاتجاه نحو الزراعة المسكرة المربحة. منتدى نقاش حول تعزيز برامج رياض الأطفال في صنعاء. ترامب خلال لقاء عون في البيت الأبيض: سنساعد لبنان والبلد تضرر لمدة عقود. علييف يزور برلين لتعزيز روابط الطاقة والتجارة مع ألمانيا. وفرنسا تقر حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عاما. مشاهدينا، انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام في كل مكان، نحييكم من هنا من أرض المعارض الإكسبو حيث تقام مهرجاناتنا السنوية. نحن معكم اليوم وتغطية خاصة بمناسبة مهرجان إريتريا لعام 2026. كما نعلم جميعا مهرجان إريتريا دائما يضم العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والتراثية وأيضا الاجتماعية التي تعكس هويتنا وثقافتنا الإريترية. نحن معكم وجولة وتغطية خاصة بهذه المناسبة، سنقدم لكم القليل مما يقدمه هذا المهرجان لأن هذا المهرجان كبير وواسع جدا ولا يمكن تغطيته في خلال دقائق، فلهذا سنحاول أن نريكم المحتوى الأساسي لهذا المهرجان، مهرجان هذا العام، مهرجان عام 2026، وقتا ممتعا نتمناه لكم مع حلقتنا اليوم.

شاء الله السنة الأغاليم يمكن ما بقدر أسرد وأدي كل إغليم حقه، لكن أقدر أقول بعض المقتطفات أو بعض الأشياء اللي أنا قاعد أشوفها غطى المهرجان أو المعرض عندنا جانب السياحي والزراعة والتعدين. والله أقول جميل شامل على الزراعة اللي هو شعارنا القاش بركة سلة غذاء الوطن إن شاء الله، وفيما بعد ربما سلة غذاء العالم نتمنى ذلك. برضو ماخذين من جزء من المناطق الأثرية اللي هي عندنا مناطق أغوردات وغيرها، والزراعة

0: معي حزبنا.
1: واللفتة الحلوة والبارعة والهدف منا أساساً بنتمناه أو بكل بنترجاه كنا اللي هي زيارة الأطفال الأسر كلهم بيكون معاهم أبنائهم. واللفتة حلوة، الرسالة بنوصلها للطفل مع الشيء اللي أخذه في المدرسة.

المدرسة ما عاش مع المحتوى اللي عنده من البيت أو من المعلومات اللي بلقاها من الأسرة أو من المجتمع، بيجي يلقى الأشياء بصورة قدامه، بيحكوها له ناس من نفس المكان. تقريباً شيء جميل جداً جداً. أكثر حاجة يعني عجبتني إنه اللي هي زيارة الأطفال، وفي بعض الأطفال كمان بيسألوا أسئلة ما شاء الله عليهم، يعني ربنا يحفظهم ويخليهم.

والله كثير، وإن كان المهرجان السنة غير من الزمن بتاعه، زمان كالمعتاد بيكون في شهر 8 اللي هو بياخد فترة كاملة بتقدر تتحصل على العديد من المنتجات الزراعية. السنة جاء الزمن قبل ما كالعادة، يعني قبل الزمن المعتاد عليه، فبيكون في أشياء قبل ما تنضج أو قبل ما نتحصل عليها وصلنا، لكن بالرغم من هذا كله يعني الحمد لله بشوف المهرجان إنه مغطي جناح كبير، مغطي أشياء عظيمة وأشياء مفيدة. ده بيوري إنه صمودنا، بيوري إنه مقدراتنا، تحدينا لكل الظروف، لكل الأشياء إن شاء الله يعني.

والله إن كان الفائدة أو الهدف كبير ما بقدر أعممه عام، لكن بقدر أقول واحد الزيارة لحد ذاتها أو الوفود اللي جاية بتعتبر سياحة. نحن من خلال هذه الساحة بنفرد كل ما عندنا من أشياء الناس بتتعرف عليها، بدل ما تكون بالحديث أو في الخيال يمكن تكون شيء مري ملموس محسوس. واحد الشيء الثاني تبادل خبرات بالنسبة للأقاليم وبالنسبة للوافدين من برا وبالنسبة للعالم، حتى الناس اللي بتشاهد أو الناس اللي بتقرأ، لأنه بيكون مرئي ومقروء إذا كان بالجريدة أو إذا كان بالإعلام. ربنا يديكم العافية، الصحة والعافية، يعني ما مقصرين، مغطين الكامل إن شاء الله. فبنلقى الشيء الثالث برضو حتى نحن بتكون في تبادل خبرات ما بين إقليم وإقليم، بيكون في تفاكر، بيكون في تنافس، بيكون في خلق روح معنوية أو دافع قوي للتحدي وللصمود ولإبراز المقدرات والكفاءات بين إقليم، من إقليم لإقليم، وحتى أحياناً في داخل الإقليم ذاته كل جناح بيقوم يحاول يفرد مقدراته أو يبذل جهده عشان ما يطلع أكثر أو أعظم أو أجمل شيء عنده يعني.

0: الصيف.
1: محتوانا يعني ككل سنة نحن نأتي بالموارد البحرية، الموارد الطبيعة البحرية. لدينا أشياء يعني تراثي توجد فقط في الجنوب البحر الأحمر، ومعظم ما جئنا به أخرج داخل البحر. وعندنا أسماك ومرجان البحر، ونريد أن نري أن أهمية مرجان البحر في وجود الأسماك في البحر، ولذلك لدينا عدد كبير من مرجان البحر. أيوة، لدينا تطور في السنة هذه. السنة هذه أضفنا الموارد الطبيعية من الأرض، يعني موارد كالأشجار التمر وأشجار العكات وأشجار جابا. وعندنا يعني كل سنة كنا نأتي بموارد البحرية فقط، السنة هذه أضفنا موارد ليست من البحر، لأننا أيضا لدينا مزارع وأماكن تزرع فيها أشياء كالتي قلتها قبل قليل. يعني

في رأيي أهمية المهرجان يعني لديه أهمية كبيرة. أولا هذه فرصة لترى موارد الأقاليم الأخرى وتتعرف مع أناس كثر ويكون لديك انتماء، يعني تشعر بشعور من الانتماء الوطني والفخر. يعني المهرجان هذا لديه أشياء يعني أهداف كثيرة، ونحن نفرح كل سنة ونأتي بمسافة 700 كيلومتر حتى نكون يعني حتى نكون مع المهرجان، يعني حتى نكون داخل المهرجان يعني.

0: دولتي.
1: تمام. أولا الشعب الإريتري لدينا نحن بحر طويل، وبحرنا بحر ثري بكل معنى الكلمة، لكن معظم الناس لا تعرف. مثلا الأسماك تؤكل في المكان يعني اللي فيها بحار، يعني في شمال البحر الأحمر وجنوب البحر الأحمر. وأما الأماكن الثانية ليس لديهم وعي عن الموارد البحرية الموجودة في إريتريا، وليس لديهم وعي عن مدى ثروة البحر الأحمر. لذلك نحن نأتي كل سنة حتى نري كم أن البحر الأحمر ثري جداً.

جنوب زوبا مهرجان الدي فرعينا بندولين ميتين أنا أما فرعينا تيكني ولتيا بسو عيدا سوق عيدا دقير كي عيدا سوق تيلي نميتين أنا ملما عيدا جنوب زوبا هي هي مارتينو جنوب زوبا المرتسا هو كي تقرين هي مارتينو تايبولو عيدا نبرا عيدا غوندو دعبا عيدا عرواكي عيدا نوالي كابني هناني اما يبالي سوغتي بسو نينو نابو بابا اينين نمكو غارو لي نيميتهنان اوسا افتعبا كابش نيهناني نابو بابا اين يكو نينو نابا اينين عدر دليلي

بكاكو وطنتي تطويرا درجالي انم ايلا نكرعتم ايلا بانانم ايلا بنو يدم يشرحم هيدا عبكو تمج مهرجاني هدف تتيكي

اختي نحن اولا يعني جبنا على قسمنا على اربع درجات. اول الحيوانات البريه بالموديل جبناه، بعدين الخلفيه اتحدث بكل الثروات التاريخيه والثروات البحريه والاثار كلها موجوده بخلفيه المعرض يعني. وثانيه الانتاج الموجود في الاقليم قربنا على المعرض يعني. والرابعه جبنا عن طريق الفيديو قربنا على المعرض الثورات في من ناحيه يعني البحريه الزراعيه وكلها التاريخيه والعادات والتقاليد كلها بالفيديو يعني، قربنا للشعب الذي يشاهد هذا المعرض يعني. ايوه نحن يعني نبدا قربنا المعرض ونشوف الراي يعني المشاهدين. فالحمد لله يعني عندنا اختلاف فعلا من كل الاقاليم، لانه عندنا اختلاف بايش؟ كل الثورات الموجوده في اقليم شمال البحر ليس موجوده في الاقاليم الثاني، اختلاف شديد يعني. الحيوانات البريه زي ما شايف الحمار الوحش والنعامه والغزال واسمع عندوله والسلحفاة، وحتى السلحفاة هذا يعني في العالم انتاجها يعني ليس يعني يقل القاعد. فنحن لكن حتى الصيادين كعادتهم يحافظوا عن الثورات البريه والبحريه في عاداتهم، ليس يعني بش اسمه. فالسلحفاة بالاكثر في ناحيه في البحر الاحمر اكثر العدد في جزر الدهلق الان. فنحن اعتبرنا على هذه المسيره في المعرض حقنا الرمز حقنا السلحفاه هي. وفي اختلافنا برضو تعتبر اقليم شمال البحر الاحمر السياحه والامن يعني معتبره على السياحه هي اكثر، لانه ايه بلد تاريخ يعني ابدا يعني. مثلا اقليم شمال البحر الاحمر اطول اقليم في وثاني اكبر اقليم، أطول إقليم وثاني يعني بالمساحة والثانية، فعندها أكثر من 11 مديرية وواحدة مينا كبيرة يعني، أيوة، ومطار كبير، وعندها يعني 10 مراسي يعني. فهذه الطريقة اختلاف شديد عندنا مع المديرية مع الأقاليم الثانية يعني.

الزراعة يعني عندنا مختلفة الزراعة هنا الآن، زراعة التمر يعني في مختلف البلدان يعني. أبدأ من قارورة إلى مديرية فرو، من مديرية قارورة إلى مديرية فرو عندنا الزراعة، زراعة التمر يعني. يعني الآن قربنا قاعد على المعرض يعني، اختلاف يعني الطعم والحجم وكله عندها يعني، بالذات بالإغليم بالمديريات يعني. لكن إنتاج ما شاء الله ينتج بإنتاج هائل يعني.

مشاهدينا الكرام، كنا معكم من هنا من أرض المعارضة الإكسبو حيث يقام مهرجان إريتريا لعام 2026. حاولنا أن نقدم لكم القليل من العروض الكثيرة التي تقدم هنا بمناسبة هذا المهرجان، تلك العروض التي تعكس الهوية والوحدة والوئام الذي يعيش فيه الشعب الإريتري. وكما ترون هنا من خلفي، الزوار يصلون إلى هنا لمتابعة مهرجان إريتريا لعام 2026 عن قرب وعن كسب. وبهذه المناسبة ندعو الجميع لزيارة أرض المعارضة الإكسبو ومتابعة هذا المهرجان، مهرجان عام 2026. إلى جديد اللقية بكم إن شاء الله في الحلقات المقبلة. تقبلوا تحياتي سعاد صالح وتحيات المصور داويد قبر أب وأيضا تحيات المنتج اسمه هاني زكارياس. إلى اللقاء.

مثل مثل نعزبو بزح حرقاتات شوعاتة متن موت حدا كبير موقداتي حدا فوكس موقداتي شموانتا اب نبرز وردع نود ما 36 شحن شموانتا 153 يو تمزقيبو نيرو ابزوبا غاش باركا زنبرت ابصاب مسن نعزبوون زتمزقبا قصر حرقاتات عسرتة شعاتة متن موت حدا كبير موقداتي حموشتا فوكس موقدات دما شموانتا اينيرو تسعة شحن شمونتا ميتن نقفا زقمت عنوات أبزح حلف أوان تمزقيبو تعزيبنا نيرنا نابزوبا سيبينا وقايح بحريز نبرا ستاستيكا وتساب تساب انتا ايز مسل كن عزبو مسل نفتن دما زتمزقب قصر حرقاتات شوعاتا متن موت اي نبرن كبير موقداتي سلستا فوكس موقداتي أربعة أب نبرز ورد عنوات دما ميتن شوعاتا شحن كلتا ميتن حمسان نقفا زقمت عنوات تعزيبنا اللونا كمزي ابزي صبصاب ان عزبو زلنا دما اب سيميناويك اي حب بحري بترغاغامي ان قبلو زلنا استاستيكا وصبصاب مسن عزبو زغاطم قصر حرغاتات ولاكا بقصري زحاشن تخونه اب نبرز مزغب زلو عنوت كن بتزامادي كل غزي كاب كلن زباتات زلعل ناخونه يقصلالو ابزي اوان تتقبلنا يا زلنا استاستيكا وصبصاب مسن عزبو دما حجي دما اتزلعل متن عنوت 200 شوعات تنشحن 350 نقفه اب زوبا سيميناويك اي حب بحري تمزغيبو تاع زيبنا نيرنا ابزوبا دوباوي قيح بحرغن استمزغبا حدغان صعبيناتون يلن زبل ستاستيكا وصبصابينا تقبلنا ازوم ابز تزرزيروم ان عزبوم زلنا طنقطات حدغا اب كلو وان تقصد لنا ستاستيكا وصبصاب اتوم زلعلو طنقطات حدغا كوينوم يم زقصلو زلو سلازي ابزوم طنقطات زيومون عتيبنا كنسرح كم زلنا غلا كرد انا زخل ابنتي زي بقصري مسن عزبو دما حدغنيا امرار حق عصر شوعاتة مس مركازي محز عصر تربعتة قدامنا زي مهاب عصرتة رحقات كازي محلاو عصرت حدا ازيو تسقع خام حلاف دما عصر تربعتة حرقاتات زخطلو تنكتات نيروم اذا نعزبا زلنا حدقا اب موداتا ورحسنا اب كبابي امن حيلي دركو زقات اما حدقا ايو مرحي اذا تشكر كاريت ناي قزا مكينا اياك اب كروب عرطة بقيسا ناب مند فراز وسن مسمر اب تقعزلو زنبرت اب كباب امن حيل دركو اب زبصحات اللوان كاب مسمرا وصيا ببينتوم صدف الزقات اما حدقايو اذا تشكركاري تزيا لعلي تشعات سبات تعينا قعزؤا كاب كدوبعر ناب مند فرا تبقيسا اب امن حيل افت كباب ببينتوم صبصح دما مرحزا تشكركاريت بستخطلو حدقني امرارحن زنبرو شللتنتن امودعتا زن عزبا زلنا تشكركاريت كافتي حديد ناي بينتو وصيا ناب بتبينتو قصدف تع زيبنايا بسونكو دما متن موت افتوان كلت متن موت حموشتا كبيد موقداتي كلت دما فوكس موقداتي تمزغيبو نيرو كابتوم كبيد موقداتي اغاطيموم ناف هوسبيتال مندفراته غايزوم زنبرو دحيروون دسعابه متن موت نيرو ناف سلستن لعليون متن موت كبيللو سلازي كابز حدغا انتا اينا كنمهار نخل انترايلنا حدا لعلي عاقن صعنت امكينا انترا صعينا لنا بزحسبات انترا هالي خوينو انترا حرقا قاتمو كسعب زخل عنوات ازي نعزبو زلنا ايو السوط راي زيكونا ون كل قزي مكينا اب ان مرحلو زلنا اوان تنكو ام مرارحا كنكتل اب بنتو ام ناتولو بفلاي تتنكينا كنحلفن كنساقرن كمزقب بقنا دما ازي اب زي تعزيبنا زلنا حرقا حرقا كابتي اب انت كخوننا زخل حرقا ايو مانياتو مرحزة تشكر كاريت زيان نابينتو أبزأت ولو زنبرا أوان بتنك أكمر رحاك نزفتن بزر أيو شللتنتن حدقنيا أمرارحن هيوات أزوم زدقصنا يوم سبات توسيدو كبيد موقداتي فوكس موقداتي أقات إمو إزر ما أفتما حبر قطباوي شقرنا يتحبر تسبناق فوترو زخيل تسعنوون بمقنزابو أقداسيو إزر رأي زيكونوون أبتا تشكر كاريت كبيد عنوات وريدون نعزابو ألنا سلازي حلافنا تاوي أقباب أمرار حتشكر كاريت كنكتل قديتانا ايو كومو انت زي جيرنا دما ازي تعزيمنا يوزلنا حدقا حدقا بتي كقات امزغل بسنك شللتنات كقات امزغل حدقا ويدما ابنت ايو إلنا خنقلس نخل سلازي نقحتنا كبمبال حدقاتاتن سعبيناتو من نكالاخل سلام.

وحرصت تقدم زبال كويسي بحق كل جزيس تي حادي ولا نتي اخلق نزور ان كلنا درجة عسرة كيلو زيت وهابتنا بمسمر سل الزرعنا بمسمر نابنا مزرعة كان داي فري كان زرخمنا اللغة كل استبري هي درجة لعلي شديشت كنت تالون رخبنا بمولو الحمد لله قال اي خا زي بمنتا يناتي مخرج الرقم بيتنا يحرشام عليك قال اي خا تي نقول زلنا انا حملتي كنا خالي وكن بمولو تي مهر زهبكات المرتين نعوت قتل كان ناي مخاد يعوت كايو بزعه سروح المدال انت كنو بحقي رتراوي دا كل بزي هركت بمقانو قاباي حضرتها يد اليومين مخون من انا نزحب برم هذا بمكري موياتاتنا يحرشام كوكودو بقى ضد دمدمه بقى قاعدين ولا حنت